أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

الفرح والضحك يا جميل، حلاوة الدنيا مالها متين. الفرح والضحك يا جميل، حلاوة الدنيا مالها متين. الفرح والضحك يا جميل، حلاوة الدنيا.

عيون نجمي وخلي ايامك خضرة بي وخليك بسمة عيون نجمي وخلي

ارتاح يا جميل ارتاح البال، الدنيا شوفها بحب وامان، ارتاح يا جميل.

وخلي ايامك خضرا وخليك بسمة في عيوننا دي وخلي ايامك خضرا افرح

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل. تواصل على مدار الساعة.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

مع الأسرة. إعداد وتقديم الدوشة بكار. تحية زكية عطيرة أبعث بها لكم متتبعي برنامج مع الأسرة وكل متتبعي ومستمعي إذاعة الداخلة الجهوية. مرحبا بكم معنا مجددا في حلقة هذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي مع الأسرة، الذي نتمنى صادقين أن تغدوا معنا من خلاله أسعد وأمتع الأوقات. حلقتنا لهذا اليوم أعزائي المستمعين أعزائي المستمعات، سنتعرف من خلالها على نصائح لتنشئة مراهق سوي نفسيا، أهمها المشاركة والدعم. يعتقد بعض الناس أن الانتقال من مرحلة الطفولة إلى المراهقة يمر بالسلاسة ذاتها التي يتسم بها الانتقال من صفوف المرحلة الابتدائية إلى الصفوف الإعدادية، لكن في واقع الأمر المراهقة ليست بتلك البساطة، إنها أشبه بانتقالك من المساحة المخصصة للأطفال في المطاعم والمولات إلى ساحة حرب تشتبك فيها مع حبيب لا عدو. الأمر ليس صعبا أعزائي المستمعين على الآباء فقط، بل هو أكثر صعوبة على المراهقين أنفسهم، إذ يعاني هؤلاء كثيرا من تقلبات المزاج والتحسس الزائد، مما يحتاج منهم إلى كفاح طويل ليتخطوها. المراهقة مرحلة مضطربة تنعكس على المحيط العائلي والدراسي أو حتى عبر مواقع التواصل التي غيرت مفاهيم المراهقة القديمة. تقول كارولين ديلوريتو المستشارة المدرسية والحاصلة على ماجستير في التربية في مقالها أن التعامل مع المراهقين ينبغي أن يتمحور حول تنمية إحساس واضح بالذات، يجعل تواصلهم مع آبائهم مبنيا على أسس قوية من الاحترام والإيجابية لسنوات طويلة. هذا ولعل تشجيع الاستكشاف والفضول ودعم اختيارات الأطفال والتوقف عن القلق على مستقبلهم الجامعي وعدم محاولة فرض حياتك

أحلامك عليهم هي الأسس التي يمكن البناء عليها في تنشئة مراهق قادر على أن يكون شخصا فعالا وسويا نفسيا واجتماعيا في المستقبل.

يرحبنا بكم مستمرون أعزائي المستمعين عزيزاتي المستمعات عبر أثير إذاعة المملكة المغربية بالداخلة من خلال فقرة برنامج مع الأسرة. ويرى الكاتب والخبير في العلاقات دانيال يونغ أنه خلال حياته العملية لاحظ كثيرا من الحالات التي تحول فيها مراهقون من نماذج غير مبشرة إلى

ناجحين وقادرين على مواجهة الحياة والتعاطي معها بشكل فعال. كانت النصائح الأبوية هي عماد التحسن للأفضل في حياة المراهقين، فجعلت حياتهم أهدأ وطورت نموهم العاطفي والعقلي بشكل ملحوظ. ويشير يونغ في كتابه 16 مفتاحا للتعامل مع المراهقين إلى أن المراهق يطور إحساسا بهويته، لذا فإن سلوكه الذي قد تراه ضدك أحيانا هو على الأغلب ليس موجها إليك على الإطلاق. فالمراهقة هي الفترة التي يبدأ فيها الصراخ الداخلي للطفل ليعلم الجميع أنه موجود، أو ليعلم الجميع أنه موجود شخص مختلف عن أبويه له استقلاليته وفرديته. وهنا على الأبوين أن يلتزما بالحب والدعم غير المشروط، لأن الصراخ المواجه سيكلف الجميع كثيرا من العناء. وهذه أعزائي المستمعين عزيزاتي المستمعات نصائح لتنشئة المراهقين. يميل المراهقون إلى الاكتئاب في تلك المرحلة من حياتهم، ففي طريق اكتشافهم لحياتهم وهويتهم هم محاصرون دائما بالجداول والقيود العائلية والمجتمعية، وذلك يشعرهم بالعجز. فالإدارة الدقيقة لحياتهم من جانب الأبوين تسهم في وضع مزيد من البنزين على الحريق المشتعل ولحماية علاقة الأبناء بأبنائهم المراهقين. هذا عدد من النصائح التي تساعد أولياء الأمور على تجاوز تلك المرحلة بأقل أثار سلبية ممكنة. وأهمها إذن أقول هذه بعض النصائح، أولها مشاركتهم في وضع القواعد والحدود، وذلك حتى لا يشعروا بتحكمك بحياتهم، فالقواعد العادلة والمناسبة للجميع أفضل من السيطرة الكاملة. عزيزي الأب، لا تكن والدا فقط ولا صديقا طوال الوقت، كن معهم مثلما تكون مع أصدقائك. إذا جاءوك راغبين في حل مشكلة ما، استمع ولا تحكم، أظهر الاحترام لهم وحافظ على طريقة مهذبة في التواصل بينكم. احرص أيضا على تمضية وقت ممتع معهم مهما كانت مسؤولياتك. لا تدع الأيام تتسابق من دون أن تمضي وقتا ممتعا مع ابنك المراهق، فالذكريات هي العمر الباقي وهي ما تربي ابنك على التربية الحقيقية. تجنب أيضا حديث الغضب مع ابنك المراهق، إنه أمر محبط عندما يكون المراهقون غير محترمين، لكن الرد بعدم الاحترام يزيد العلاقة تدهورا. لذا إن كنت غاضبا من عدم تهذيب ابنك، دع الأمر يمر حتى تهدأ العاصفة، وسيذكر أنك احترمت غضبه ويقدر لك ذلك. دع أيضا ابنك المراهق يختبر عواقب أفعاله، التجربة دائما هي الحل، لا أحد سيكتشف العالم إلا بالتجربة، والتجربة لا تعني النجاح، والفشل فيها لا يستحق أيضا عقابا، لكنه يستحق أن نتعلم منه كيف ننجح في المرات المقبلة. لذا لا داعي عزيزي المستمع أن تنقذ ابنك دوما من الألم، على العكس تماما، الأهم الألم هو ما يمنحه القدرة على مجابهة قادم الأيام التي لن تكون موجودا فيها لحمايته. ركز أيضا على الأشياء المهمة، لا تضيع طاقتك ووقتك وأنت تحاول جاهدا جعله يقص شعره الذي لا يعجبك.
عليك أيضا أن تدعم طفلك واهتماماته وشغفه. ما دمت تراه يقسم وقته جيدا شاركه في هواياته، سواء كانت الاستماع إلى الموسيقى أو مشاهدة أفلامه المفضلة في أي وقت كان مناسبا. تناول أيضا وجبات الطعام معه بانتظام، فمشاركة الأسرة وجبة واحدة يوميا تحسن من الأداء الأكاديمي وتخفض معدلات الاكتئاب وتحسن أيضا الصحة الجسدية والتوازن العاطفي. ركز أيضا على الجانب الإيجابي لدى الأطفال المراهقين، فمن السهل أن تنتقد العادات السيئة لأبنائك، لكن الأشياء الجيدة التي يقومون بها أيضا تستحق منك أن تلقي الضوء عليها وتشيد بها. كن أيضا قدوة لابنك المراهق، لأن الأطفال أو الأبناء يراقبون دوما الآباء فيما يفعلونه. سيفعلون ما تفعلون من دون أن تأمرهم، وهم فقط سيقلدون تصرفاتك، فاحرص أن يكون ما تقدمه لهم جيدا ولطيفا، وشجعهم على أن يكونوا شخصيات سوية ومحترمة. أبدا عزيزي الأب، لا تقارن ابنك المراهق بآخرين. المقارنات تكون في كثير من الأحيان عامل هدم لثقة الطفل بنفسه، ولتجنب ذلك دعه يشعر بأنه طبيعي ومحبوب كما هو، وأنه يتميز أيضا عن غيره ببعض الجوانب الإيجابية، وأنه ليس مطالبا بأن يصبح مثل فلان. عليك أيضا مشاركته تفاصيله اليومية، فذلك لا يلغي أبدا احترامك لخصوصيته، ولا يعني أيضا اقتحام مذكراته الخاصة أو حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي. شجعهم أيضا على الاعتناء بحياتهم، وذلك من خلال الرعاية الذاتية وممارسة الرياضة والاهتمام بالصحة العامة والاهتمام أيضا بصحتهم النفسية وتقليل التوتر والقلق. وأخيرا لا تخف من أن تكون ضعيفا. الوالد المثالي أعزائي المستمعين عزيزتي المستمعات غير موجود. لا بأس في الخطأ أثناء التربية، فقط اعترف بخطأك واطلب السماح منهم. أظهر لطفك أنك لست كاملا، ولا تطلب منه أن يكون أيضا كاملا.

مستمعينا الأفاضل، تبنى الأسرة السعيدة على أسس متينة تمكنها من مواجهة الصعوبات وتحديات الحياة، وهذه بعض الأسس لبناء أسرة سعيدة. سواء أكنت أب أو أم، يجب أن تؤمن مستلزمات أسرتك. فالأب يجب أن ينفق على أسرته حسب استطاعته ويؤمن المال والسكن والطعام والشراب، والأم أيضا يجب أن تقوم بواجباتها في رعاية الأطفال وإدارة شؤون المنزل. عندما يعرف كل فرد من الأسرة واجباته، ستبنى الأسرة على أسس متينة وستقف أيضا صامدة أمام هزة الزمان.

فالواجب أولا هو أن يسود السماح بين أفراد الأسرة، سواء كنت أب أو أم أو حتى ابن. يجب أن يكون تعاملك مع أسرتك يقوم على أساس المسامحة والغفران، ويجب أن تكون بشوشا، إن التسامح يبعد الضغينة والكراهية ويزيد الحب بين أفراد الأسرة ويقوي أيضا الروابط الأسرية، وهذا ما يساعدك على العيش بسعادة أسرية.

من أهم أيضا الأسس التي يجب أن تقوم عليها الأسرة السعيدة هو كتمان أسرار الأسرة، فلا يخلو بيت من المشاكل. لكن يجب أن تعلم عزيزي المستمع أنه ما دامت المشكلة داخل محيط البيت فمن السهل علاجها واحتوائها، لذلك احذر من خروجها خارج هذا البيت ونشرها بين الناس، لأن الموضوع قد يأخذ منحنى آخر، فاحرص على كتمان أسرار أسرتك.

ولكي تكون حياتك الأسرية سعيدة، احرص أيضا على معالجة خلافاتك الزوجية بعيدا عن الأطفال، واعتمد على لغة الحوار في علاج هذه المشاكل. فلا يجوز إثارة المشكلات أمام الأطفال حتى لا تتأذى نفسيتهم، حيث لا يخفى على أحد أن المشاكل الأسرية تؤثر على استقرارهم النفسي. المفاجآت السارة تدخل الفرح على القلوب وتنعش الحياة وتبعد الشخص عن الروتين، فلا تنتظر قدوم المناسبات حتى تحضر الهدايا. فاجئ أطفالك دائما وشريك شركة حياتك، وقم بشراء بعض الأشياء التي يحبونها أو خطط للذهاب في رحلة سياحية. هذه الأشياء تزيد الروابط الأسرية، حيث يشعر كل فرد بأهميته عندك. عزيزي الأب، ضغوطات الحياة قد تبعدك عن أسرتك، وهذا ما يتسبب بالتفكك الأسري. لذا يجب أن تخصص وقت تجلس به مع أفراد عائلتك. احرص على التحدث معهم والإنصات لهمومهم ومشاكلهم، وحاول أن تجد الحلول لمشاكلهم، ولا بأس من طلب استشارتهم في بعض الأشياء. هذه الأمور تزيد من مشاعر الحب بين أفراد الأسرة الواحدة.

ولو يبقى لنا أعزائي المستمعين عزتي المستمعات إلا أن نودعكم على أمل أن تكونوا قد قضيتم معنا في هذه الحلقة وقتا مفيدا وممتعا. لكم تحيات دوشة بكار والزميلة نعيمة أبي دار في الهندسة الصوتية والإخراج. نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة. إلى أن نلتقي وإياكم ودمتم في رعاية الله وحفظه.

مع الأسرة. إعداد وتقديم الدوشة بكار.

إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع.

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟
2: مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي معاه يمين ما قست.
3: مع SNRT Live الفراجة، النتائج وأخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
4: أخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT لايف.
5: ندي معايا أخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT لايف.
1: اكتشفوا خدمة SNRT لايف عبر موقع www.snrtlive.com أو التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
6: اكتشفوا SNRT نيوز منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT نيوز تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم، أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وحملوا الآن تطبيق SNRT نيوز. SNRT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.
7: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
8: برامج حوارية خدماتية.
7: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
8: تغطيات إخبارية.
7: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
8: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
9: صحتنا.
10: أسعد الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المستمعين، عزيزتي المستمعات، سعداء بلقياكم من خلال حلقة هذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي صحتنا. نتمنى الصادقين أن تعذروا معنا من خلاله أوقات مفيدة ممتعة وشيقة. إليك عزيزي المستمع هذه النصائح الغذائية لتقوية الجهاز العصبي. يعتبر الجهاز العصبي واحدا من أهم الأعضاء الحيوية المهمة الموجودة في جسم الإنسان، والذي يساعد على إيصال الإشارات العصبية من الدماغ إلى سائر أنحاء الجسم. ولكي تحافظ عزيزي المستمع على جهازك العصبي من الإصابة بالأمراض والضعف، لابد لك أن تتقيد ببعض النصائح الغذائية المهمة التي سنقدمها لكم في هذه الحلقة.

إذن عليك بتناول الكبدة لأنها تحتوي على كميات كبيرة من العناصر الغذائية التي تساعد على تنمية الخلايا العصبية المنتشرة في جسم الإنسان. لهذا فإن الخبراء ينصحون بتناول وجبتين من الكبدة المشوية في الأسبوع.

عليك أيضا بتناول البيض لأنه يحتوي على كمية كبيرة من عنصر الكولين الذي يساعد على تنمية الخلايا العصبية وحمايتها من الإصابة بالضعف الذي يؤثر على حياة الإنسان بشكل سلبي. ومن هنا ننصحك عزيزي المستمع بأن تحرص على تناول بيضة واحدة يوميا على وجبة الإفطار، ويفضل أن تكون مسلوقة. لتقوية جهازك العصبي أيضا عليك بتناول السمك لأنه يلعب دورا أساسيا في حماية الجهاز العصبي من الإصابة بالضعف وتقويته، ومساعدته أيضا على نقل وإيصال الإشارات بشكل سريع من وإلى الدماغ. لهذا من الضروري أن تتناول حوالي وجبتين من السمك المشوي أسبوعياً.

عليك أيضا أن تتناول الخس لأنه يحتوي على العديد من الفيتامينات المهمة بما فيه عنصر المغنيسيوم الذي يعمل بفعالية كبيرة على تخليص الجسم من الإجهاد العصبي ومشاعر التوتر والقلق. لهذا من الضروري أن تحرص على تناول عدة وجبات من الخس يوميا. وأيضا أخيرا عليك عزيزي المستمع عزيزتي المستمعة أن تتناول الفاكهة لأنها تحافظ على قوة جهازك العصبي وكفاءة عمله. عليك أن تلتزم بتناول وجبات يومية من الفاكهة الموسمية الغنية بعنصر البوتاسيوم والفيتامينات المغذية للأعصاب كالموز مثلا والكيوي أو الفراولة والتمر.

إذن أعزائي المستمعين، عزيزتي المستمعات، بعدما تعرفنا على النصائح الغذائية المهمة للمحافظة على صحة الجهاز العصبي، سنتعرف بعد لحظات على النصائح السلوكية أيضا المهمة للمحافظة دائما على صحة الجهاز العصبي.

من الضروري جدا أن تحرص عزيزي المستمع على الاغتسال بالماء البارد، وذلك لأن المياه الباردة تساعد على تنبيه الجهاز العصبي وعلى أيضا إفراز الجسم لهرمون الأندروفين الذي يساعد على تحسين المزاج وعلى تنشيط أعصاب الدماغ وبشكل خاص الأعصاب الجنسية. أثبتت الدراسة أيضا العلمية بأن الجلوس في وضعية السجود لعدة دقائق في اليوم يساعد على شحن الجسم بطاقة كبيرة تساعد على تحفيز وتنشيط الخلايا العصبية المنتشرة في الجسم.

من الضروري أيضا أن تبتعد عن عادة الإكثار من شرب المنبهات والمشروبات التي تحتوي على كميات كبيرة من الكافيين كالشاي والقهوة، وذلك لأن هذه المشروبات تساعد على إثارة القلق والتوتر في الجهاز العصبي مما يؤثر بشكل سلبي على جودة عمله. ولكي تحافظ على جهازك العصبي وتحميه من الأمراض والضعف، عليك أيضا أن تبتعد عن تناول الوجبات الدسمة على العشاء وأن تكتفي بتناول الأطعمة الصحية الخفيفة. إذن عزيزي المستمع، بالتزامك بهذه النصائح المهمة ستحمي جهازك العصبي من التعرض لعوامل الضعف وستحافظ أيضا على قوته مدى الحياة.

أنتم معنا دائما أعزائي المستمعين، عزيزتي المستمعات، عبر أثير إذاعتي المملكة المغربية بالداخل ومع برنامج صحتنا. إليك أيضا عزيزي المستمع هذه النصائح الغذائية لتنظيف الدم من السموم الضارة. كما نعلم جميعا يؤدي الدم العديد من الوظائف المهمة في جسم الإنسان، فهو الذي يقوم مثلا بنقل الأكسجين والغذاء إلى مختلف أعضاء الجسم لكي تقوم بوظائفها كما يجب. ولكن وللأسف الشديد فإن الدم يتعرض يوميا لأنواع مختلفة من الجراثيم المتراكمة التي تهدد حياة الإنسان وسلامته الصحية. لهذا سنقدم لكم هذه المجموعة من أهم النصائح الغذائية التي تساهم بتنظيف الدم من السموم الضارة. المبالغة في تناول كميات كبيرة من الأطعمة الدهنية والوجبات الجاهزة من الأسباب التي تؤدي إلى تراكم السموم في الدم. أيضا تناول كميات يومية من الكربوهيدرات والنشويات. عدم تخصيص وجبات يومية من الخضار الطازجة والفاكهة الموسمية. عدم شرب كمية كافية من المياه. الإدمان على تعاطي المخدرات وشرب الكحول الضارة. الإدمان أيضا على عادة التدخين بأنواعه المختلفة. وأيضا تناول العقاقير الطبية دون استشارة الطبيب المختص ولوقت طويل. تلوث الدم أيضا عن طريق تعرض الإنسان للجروح وعدم تعقيمها بشكل جيد. استنشاق الهواء الملوث، كل هذه أعزائي المستمعين أعزائي المستمعي هي أسباب قد تؤدي لتراكم السموم الضارة في الدم.

إذن ما هي النصائح الغذائية التي تساهم بتنظيف الدم من السموم؟ سنتعرف عليها بعد هذه الوصلة الغنائية.

إذن النصائح الغذائية التي تساهم بتنظيف الدم من السموم هي: العصائر الطبيعية لكونها تساعد على تنظيف الدم من مختلف أنواع السموم المتراكمة فيه، لهذا فإن الخبراء ينصحون بشرب كوب من عصير البرتقال أو الجزر أو الليمون أو الفريز صباح كل يوم على الريق. هناك أيضا التفاح لكونه يحتوي على كمية كبيرة من المواد المضادة للأكسدة، هذه المواد التي تساعد في تعقيم الدم وتطهيره من مختلف أنواع السموم والجراثيم، لهذا عليك عزيزي المستمع أن تتناول ثمرة من التفاح بشكل يومي. ممارسة الرياضة لكون التمارين

الأغذية تساعد على تنشيط الدورة الدموية وبالتالي التخلص من السموم والفضلات الضارة الموجودة في الدم وطرحها إلى خارج الجسم. الجلوس في الطبيعة، فمن الضروري أن تجلس في الطبيعة النقية المليئة بالأشجار لمرتين في الأسبوع على الأقل، وذلك لكي تتنفس بعض الهواء النظيف الذي يساهم في تنظيف الدم من السموم أيضا. الابتعاد عن التدخين. لكي تتخلص من سموم الجسم المتجمعة عليك أن تتوقف عن شرب السجائر وعن التواجد أيضا في أماكن التدخين المغلقة بشكل خاص. تناول الثوم والبصل، لأنه يحتوي كل من الثوم والبصل على كميات كبيرة من المواد المضادة للالتهابات. هذه المواد التي تساعد على تنقية الدم وتنظيفه من مختلف أنواع الجراثيم الضارة. شرب المياه، فمن الضروري أن تحرص على شرب حوالي اللترين من الماء يوميا، وذلك لكي تطرد السموم المتراكمة في الدم.

الصيام، حيث أثبتت الدراسات الحديثة بأن الصيام يساهم بشكل كبير في تنقية الدم وطرد السموم منه. لهذا ننصحك بأن تحرص على صيام شهر رمضان المبارك من كل سنة. بتقيدك عزيزي المستمع، عزيزي المستمعة، لهذه النصائح الغذائية المهمة، ستتخلص من كل السموم المتراكمة في الدم، وستحافظ على صحتك وسلامتك مدى الحياة.

وأن تنتبه لكل سلوك يصدر منها لدقة الثلث الأول من الحمل، كونه فترة غاية في الأهمية وتحتاج إلى رعاية فائقة كونها تعد مرحلة تكوين الجنين.

0: كما أن الحاملة في الشهر الأول بحاجة إلى تثقيف نفسها للوعي لتستطيع تحقيق سلامتها وسلامة الجنين. ويمكن للحامل في الشهر الأول تحقيق ذلك من خلال الالتزام بالنصائح الفعالة التي سنتعرف عليها بعد لحظات. لأن سلامة الحامل والجنين تبدأ من الشهر الأول من الحمل، ولذلك عليها أن تتبع هذه النصائح التالية. اختيار طبيب جيد لمتابعة الحمل معه يكون قادرا على توعيتها بأهمية الانتباه للمرحلة الأولى من الحمل، ويكون لديه من الوقت ما يسمح له بالإجابة على كل تساؤلاتها عن الحمل. عليها أيضا تجنب حمل الأشياء الثقيلة للوقاية من الإجهاض. وعليها تناول الغذاء الصحي وخصوصا الخضروات الطازجة والفاكهة، وخصوصا مصادر الأوميغا 3 وحمض الفوليك وفيتامين سي وفيتامين آ، إضافة إلى الكربوهيدرات الصحية لتمد الحاملة بالطاقة اللازمة لها. يجب أيضا عليها تقسيم الوجبة إلى عدة وجبات غذائية لضمان تناولها لطعامها، وخصوصا مع بدء اللحام. عليها أيضا الحصول على قدر كافي من النوم وتجنب السهر والإرهاق. وعليها أيضا الراحة وتجنب الأعمال الشاقة. وعليها أيضا أن تتناول ما لا يقل عن 12 كوبا من الماء خلال اليوم. وعليها أيضا الالتزام بتناول حمض الفوليك كمكمل غذائي ضروري يحمي الجنين من العيوب والتشوهات الخلقية العصبية. لم يبق لنا أعزائي المستمعين أعزائي المستمعات إلا أن أودعكم على أمل أن نلتقي وإياكم في حلقة قادمة في الأسبوع القادم بمشيئة الله. حتى ذلك والحين لكم تحيات دوشا بكار ونعيمة أبي دار. إلى أن نلتقي وإياكم دمتم في رعاية الله وحفظه، نشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة، وإلى اللقاء.
1: صحتنا. إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: قولي جاني ذا الساق مخلاني من برحة لولا نترارا جاني ذا الساق مخلاني
1: جاني ذا الساق مخلاني
0: من برحة لولا نترارا
1: من برحة لولا نترارا
0: قولي الساق من اللي جاني رحيم الله ومن زاره

إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق. جهة الداخل وادي الدهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي. بلغ عدد ليالي المبيت المسجلة بمؤسسات الإيواء السياحي المصنفة في جهة الداخل وادي الذهب 308,000 عندما تم يوليوز الماضي، بارتفاع بنسبة 26% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025. وأفادت إحصائيات مرصد السياحة الخاصة بشهر يوليوز الماضي بأن معدل الملء بمؤسسات الإيواء السياحي بالجهة بلغ 64% خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية، بزيادة قدرها 15 نقطة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. أعطت جامعة ابن زهر بالداخلة الانطلاق البيداغوجي للمدرسة الوطنية للتكنولوجيات المتقدمة بالداخلة في إطار الدينامية التي تعرفها الجامعة لتوسيع وتنويع عرضها الأكاديمي والتكويني ومواكبة التحولات العلمية والتكنولوجية وحاجيات التنمية بمختلف المجالات الترابية. وفي كلمة بالمناسبة قال رئيس جامعة ابن زهر نبيل حمينة إن المدرسة الوطنية للتكنولوجيا المتقدمة بالداخل تنتمي إلى الجيل الجديد من مدارس المهندسين بالمغرب، مبرزا أن جهة الداخل وادي الذهب وجهة العيون الساقية الحمراء حظيتا بشرف احتضان النواة الأولى لهذا الصنف من المؤسسات الجامعية التي يرتقب تعميمها قريبا على عدد من الجامعات الوطنية. تحتضن مدينة الداخلة خلال الفترة من 6 إلى 11 أكتوبر الجاري دورة جديدة من موعدها الدولي المخصص للريادات الانزلاقية، وذلك خلال استضافات إحدى محطات بطولة العالم لوينغ فويل إلى جانب تنظيم مسابقة في رياضة الإي فويل. وأوضح بلاغ للجنة المنظمة أن هذا الحدث الذي ينظم منذ 15 عاما وفق أعلى المعايير الدولية أضحى موعدا لا محيد عنه ضمن الأجندة العالمية للرياضات الانزلاقية، كما يساهم في ترسيخ مكانة الداخلة كوجهة عالمية لرياضات الوينغ فويل والكايت سيرف والسياحة الرياضية

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

三年还走，我家是有。

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: إن الذي ملأ اللغات محاسنا جعل الجمال وسره

كل أسبوع في ضيافة أحمد عهدي. مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي. ومن وراء القمطر الفني لتأمين إيصال الصوت وإضفاء حلة إخراجية بديعة على هذه الحلقة نعيمة أبيدار. مستمعاتنا مستمعين في كل مكان من المحيط إلى الخليج وفي كل أصقاع وبقاع كوكبنا الذي تلفه غلالة زرقاء، نقرئكم السلام مرحبين أيما ترحيب بأسماعكم الطيبة، ممنونين على تواصلكم المتواصل. للمستمعين الرائعين نسجي تحايا مضمخة بأريج الود، فواح بعطر الورد. حقا وصدقا وفاؤكم مستمعين الأعزاء الأفاضل لبرنامجكم إشراقات لغوية، وتواجدكم معنا على أمواج إذاعة المملكة المغربية في الداخل يضفي على لقائنا الأثري نكهة وطعما خاصين، يضفي الفرح والابتهاج ويضيف الانشراح والحب الكبير لكم أنتن اللواتي وأنتم الذين تشعلون في الشغف شموع بهاء متألق وفي العمر بارقة متوقدة لأمل بهيج مشرق. فشكرا وتقديرا للمساحات الشاسعة الواسعة التي تسكن شغاف قلوبكم، وأنتم وفاء وصفاء تترجمونها في مشاركات ومساهمات تروم التقاسم إغناء للرصيد المعرفي اللغوي لمن تجمعنا بهم شوقا وتوقا، لما أثيرية حميمية شعارها وعنوانها البارز كلنا في خدمة لغة الضاد، وعاء حاضنا للثقافة والحضارة والهوية والفرادة. نزلتم أهلا وحللتم سهلا، والله الموفق وبه المستعان.

نلج بمشيئة الرحمن محراب هذه الحلقة بمساهمة الطالبة الجامعية الجيبوتية رميساء حسن كريم، استهلتها بتقريب المستمعين من المعنى الأصلي لكلمة بلدها جيبوتي مما ورد فيها. هناك نظرية تذهب إلى أنها اشتقت اسمها من الكلمة العفارية جابوتي والتي تعني اللوحة، وهي ربما تشير إلى السمات الجغرافية للمنطقة. وتضيف أن هناك نظرية أخرى تربطها بكلمة جابود والتي تعني المرتفعات أو الهضبة. ولاختبار ذكاء مستمعات ومستمعي برنامجكم إشراقات لغوية عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل، اقترحت الأخت الجيبوتية لغزا شعريا ندرجه بعد لحظة بمشيئة الرحمن. إذن المطلوب من فك هذا اللغز اللغوي، وهو ما اسم الرجل المقصود بهذين البيتين؟ اسم من أهواه أضحى في سما الحسن بديعا، إن حذفت السين منه أفطر الناس جميعا. أعيد، هذا اللغز اللغوي الشعري، ما اسم الرجل المقصود بهذين البيتين؟ اسم من أهواه أضحى في سما الحسن بديعة، إن حذفت السين منه أفطر الناس جميعا. لكم مساحة زمنية أو مهلة للتفكير، راجيا لكم التوفيق.

أتمنىكم مستمعين مستمعاتنا موفقات وموفقين للجواب الصحيح، وهو طبعا اسم سعيد، لأننا إذا حذفنا السين من اسم سعيد تبقى في الكلمة لفظ العيد، ولهذا جاء في البيتين: اسم من أهواه أضحى في سما الحسن بديعة، إن حذفت السين منه أفطر الناس جميعا.

اللهم أنت العالم بالسرائر فأصلحها، وأنت العالم بالحوائج فاقضها، وأنت العالم بالذنوب فاغفرها. بهذا الدعاء الجميل افتتح مشاركته الأخ سليمان الشافي من الحمامة البيضاء تطوان بشمال المملكة المغربية، وأردف يقول: اللغة العربية لغة جميلة ورصينة وبليغة، ومن تجليات ذلك على سبيل الذكر للحصر ألفاظ القطع في اللغة العربية، وهذا غيض من فيض ما قدمه الأخ سليمان من تطوان.

إذن في سياق اللغة وجمالها بعث بألفاظ وكلمات تدل على القطع في اللغة العربية، ومنها البتر للعضو، القص للشعر، الحز للحم، الفل للحديد، الجز للصوف، الحصد للنبات، والصلم للأذن، والجذع للأنف، والاستئصال للورم، والقطف للورد.

لا تبحثوا عن الشخص الذي عنده الخير، ابحثوا عن الشخص الذي فيه خير، فما أكثر الذين عندهم خير ولكن لا خير فيهم. بهذه القولة المعبرة الحكيمة وعميقة المعنى افتتح الأخ عبد الله العويس من أبها بالمملكة العربية السعودية مشاركته ضمن برنامجكم إشراقات لغوية، وأضاف باقة من الحكم، هذا بعض منها. قال أبو العتاهية: من الناس ميت وهو حي بذكره، وحي سليم وهو في الناس ميت، فأما الذي قد مات والذكر ناشر، فميت له دين فيه الفضل ينعت، وأما الذي يمشي وقد مات ذكره، فأحمق أفنى دينه وهو أموت.

إن الكرام وإن ضاقت معيشتهم دامت فضيلتهم والأصل غلاب لله در أناس أينما ذكروا تطيب سيرتهم حتى وإن غابوا إن حدثوا أحدا فالصدق منطقهم أو عاملوه فلا يشقى ويرتاب ولرب مكرمة جمعت شمائلهم صارت لنا غيثا يسري وينسى.

جمع مؤنث، معاملة المؤنث، لذا قالوا كان وأخواتها مثل ما نقول الشمس وكواكبها. وأضاف المستمع الكريم لتقديم مزيد من المعلومات يقول: لا إمامة إلا باختصاص، ومن ذلك كان، فهي أم الباب، فيقال كان وأخواتها، ولا يقال صار أو أمسى وأخواتها إلى آخره، لأنها تختص بأمور كثيرة.

أمور لا تتوافر في غيره. ونلحظ ها هنا مستمعين الأفاضل، يقول مستمع الكريم: انعكاس هذا القانون الكوني على اللغة، لذلك النحو يخلق لنا المفاهيم والتصورات، والله أعلى وأعلم، يقول المستمع الكريم. لا تجهد نفسك بكثرة التفكير في المستقبل، فتدبير الله لشؤونك أفضل من تدبيرك لنفسك، ولن يختار لك اللطيف إلا كل خير. ثق بالله وتوكل علي. هذا بعض من محتوى مشاركة الأخ وليد سامي من آسفي، وليطفي طابع المرح وخفة الظل والروح على مضامين هذه الحلقة، ارتأى أن يختم مساهمته بطرفة من طرائف التراث العربي جاء فيها:

قال أعرابي لتاجر: لما لا تدعوني لوليمتك؟ قال: لأنك جيد المضغ شديد البلع، إذا أكلت لقمة هيأت أخرى. فقال: أتريدني أن أصلي ركعتين بين اللقمة وأختها؟ يا أنا، كلما اشتقت إليك أرسلت لك روحي لتلقي السلام على قلبك، هكذا أنا في غيابك، إلا أنك أقرب إلي من نفسي، فأنا بدونك يمر اليوم وكأنه لا يمر، وتغيب الشمس وكأنها لم تشرق، وينبض القلب آهات بلا حياة، وما زلت حتى الآن أنتظرك، ومن بعد كيف لقلبي أن ينساك وروحك تقيم في روحي يا غائبي؟ هذه الخاطرة بعث بها الأخ الكريم سفيان المنتصر من قليميم باب الصحراء، وأضاف شعرا وجدانيا رقيقا يقول: أخاطر في محبتكم بروحي، وأركب في بحركم يما فيما، وأسلك كل فج في هواكم، وأشرب كأسكم لو كان سما، ولا أصغي إلى من قد نهاني، ولي أذن عن العذال صما. أخاطر في محبتكم بروحي، وأترك في رضاكم أبا وأما. صلوا وسلموا على سيدنا محمد شفيع الأمة، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً.

ومن باقة أشعاره الوجدانية الرقيقة إدراجه لهذا المقطع الشعري: وبأضلعي خبأت سر ودادهم مضنا، ووصلهم لي الترياق، فمتى أكحل جفن عيني باللقاء من بعد ما أضنى الفؤاد فراق. الناس تعشق بالفؤاد، وإنما عندي الجوارح كلها عشاق.

ختاما مستمعاتنا مستمعين الكرام الأماجد، أسأل الرحمن الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وأنزل القرآن وجعله أعظم تبيان، الذي يراكم ويعلم سركم ونجواكم، أن يجعل السعادة والصحة لا تفارق أعينكم وأبدانكم.

يرزقكم وأن يرزقكم رزقا حلالا يغنيكم ولا يطغيكم وأن يرضى عنكم ويرضيكم ويصلحكم ويهديكم وأن يجعل أحسن أعمالكم الصالح خواتيمها وأن يحشرنا وإياكم ووالدينا في فسيح ملكوت الفردوس الأعلى من الجنة. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دمتم في رعاية المولى.

0: لغوية. برنامج أسبوعي يرصد الجمال في ثراء وبهاء اللغة العربية. كل أسبوع في ضيافة أحمد عهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي. ومن وراء القمطر الفني لتأمين إيصال الصوت وإضفاء حلة إخراجية بديعة على هذه الحلقة، نعيمة أبيدار.
1: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

قالوا زمان سير بالمهل ورموا المهل كيوصل قالوا زمان سير بالمهل ورموا

موسيكلاتي قبل الحديد بالي ولا كان جديد موسيكلاتي قبل الحديد بالي ولا كان جديد ولا سبقك شي عنيد برد لا تكون شي مغنام.

قضوك يقدر البصر إلا كنت ضعيف النظر قضوك يقدر البصر إلا كنت ضعيف النظر في الليل بطل السفر يصبح يفتح يا إنسان في الليل بطل السفر.

0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: حديث المجلس العلمي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مستمعين الأفاضل، الحمد لله جل وعلا أن هيأ لنا سبل التواصل عبر أثير إذاعة الداخل الجهوية التي تواكب وتحرص على توعية المستمعين والمستمعات بكل ما يفيدهم في الدنيا والآخرة، وتزامنا مع مشروع خطة تسديد التبليغ التي أطلقها المجلس العلمي الأعلى من أجل إرساء مقومات الحياة الطيبة التي شرطها الإيمان والعمل الصالح. نلتقي وإياكم في هذا الدرس المبارك لنقف مع خلق من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته بعده. سنقف مع خلق عظيم وعمل جليل من أعمال البر والخير، مع خلق من أخلاق المقربين، وسمة من سمات العابدين، وخصلة من خصال الفائزين، فيه خير للعباد ومنفعة للبلاد، وهو سبيل إلى تماسك المجتمع وتقدم الأمم، به تقبل الأعمال وتتحسن الأحوال، إنه خلق الإحسان. فالإحسان بكل بساطة هو الإتقان، وهو الإتيان بالمطلوب شرعا على وجه حسن ويقابله الإساءة. وحقيقته قد بينها الإمام ابن عاشر رحمه الله بقوله: وأما الإحسان فقال من دراه أن تعبد الله كأنك تراه. فمقام الإحسان مقام رفيع، فهو غاية مراد الطالبين ومنتهى قصد السالكين، وهو دليل على النبل واعتراف بالفضل وقيام بالواجب واحترام للمنعم، وهو ينبئ عن الصفاء. فالمحسن لا يؤذي أحدا، فإن آذاه أحدا عفا وصبر واحتسب وغفر وسمح. فمن أحسن مع الله أحسن مع الناس، ووجد في قلبه سهولة الإحسان إليهم، كما قال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. والإحسان من أفضل منازل العبودية، بل هو حقيقتها ولبها وروحها. يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين: منزلة الإحسان هي لب الإيمان وروحه وكماله. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، رواه مسلم. ومن صور خلق الإحسان الإحسان في العبادة. أعظم شيء على المسلم أن يتقنه ويحسنه عبادته لربه، أن يأتي بها على الوجه المشروع دون زيادة ولا نقصان، بأن يتقن صلاته وزكاته وصيامه وحجه، أن يحسن في كل قول أو عمل يتقرب به إلى ربه سبحانه. والطريق إلى ذلك هو ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في جوابه عن سؤال جبريل عليه السلام حين سأله: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، إن لم تكن تراه إنه يراك. من صور الإحسان الإحسان في القول. ما من كلام إلا وينبغي أن يكون طيبا حسنا مفيدا. قال سبحانه: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. وقال عز وجل: وقولوا للناس حسنا. فواجب على المسلم أن يعود لسانه على الكلام الطيب والقول الحسن، أن يستعمله فيما ينفعه في دنياه وفي أخراه، وأن يمسكه عن كل قول سيء وقبيح. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ومن صور الإحسان الإحسان في العمل. أمر الله سبحانه بالإحسان في العمل، سواء كان في أمور الدنيا أو في أمور الحياة. قال تعالى: واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. ونبينا عليه الصلاة والسلام يخبرنا أن الله جل وعلا يحب من عباده أن يتقنوا أعمالهم ويحسنوها. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. رواه الطبراني. ومن صور الإحسان الإحسان إلى الخلق. ما أجمل الإحسان وما أجمل أهله، فهو كالمسك ينفع حامله وبائعه ومشتريه. والمحسن محبوب عند الله وعند عباد الله أيضا. فالإحسان للخلق بحسن الخلق وصدق التعامل وبذل النصيحة وتفريج الكرب وإعانة الضعيف وإغاثة الملهوف وإطعام الجائع والتصدق على المحتاج وإرشاد التائه وتعليم الجاهل والتيسير على المعسر والإصلاح بين الناس إلى غير ذلك من أخلاق الإسلام الرفيعة وآدابه العظيمة. من صور الإحسان أيضا الإحسان إلى الوالدين، وذلك ببرهما وطاعتهما في المعروف، بإيصال الخير إليهما وكف الأذى عنهما، وأيضا بالدعاء والاستغفار لهما في حياتهما وبعد موتهما. أحسن إليهما بنظرة العين وبنبرة الصوت وابتسامة الوجه. احفظ فيهما وصية ربك. قال جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. كذلك من صور الإحسان الإحسان للأقارب، وذلك ببرهم وصلتهم ورحمتهم والعطف عليهم وترك ما يسيء لهم. كذلك الإحسان للجار باحترامه وتوقيره، ببذل الخير له وكف الأذى عنه. كذلك الإحسان للأصحاب بحبهم ونصحهم والأخذ بأيديهم إلى كل خير ومنعهم من كل شر. كذلك الإحسان للخادم بصون كرامته واحترام شخصيته بإعطائه أجره قبل أن يجف عرقه. كذلك الإحسان لليتامى بالمحافظة على أموالهم وحماية حقوقهم وتربيتهم وتأديبهم والإنفاق عليهم. روى البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا. وقال: بإصبعيه السبابة والوسطى. والإحسان له مجالات كثيرة، كالإحسان للمساكين والإحسان إلى ابن السبيل والمحتاج. ومن ثمرات الإحسان أيضا الإحسان أنه طريق إلى رحمة الله. قال تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. الإحسان أيضا طريق إلى محبة الله. قال تعالى: والله يحب المحسنين. والإحسان سبب في إحسان الله إلى عبده. قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لكل خير وأن يلهمنا السداد والصواب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
2: حديث المجلس العلمي.
1: درجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر، الله أكبر.

استمعتم لآذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

تشعر وتحس شهر بكلام مفهوم اللي تشعر وتحس شهر بكلام مفهوم وقول سبحان خالق الكون وقول

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: جوامع الكلم، غوص في إيجاز اللفظ وسعة المعنى في الحديث النبوي الشريف. إعداد المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني المستمعين، أخواتي المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، في إطار خطة تسديد التبليغ وشرحا لمضامين الخطبة المنبرية الأسبوعية، يسعدني أن ألتقي بحضراتكم عبر أثير إذاعة الداخلة الجهوية حول موضوع فضل الكسب الحلال. فمن الأمور التي أكد عليها شرعنا الإسلامي الحنيف وجعلها من واجبات النفس وواجب السعي والعمل للمعاش، قال الله عز وجل: نحن نرزقهم وإياكم. والرزق يحتاج إلى السعي، والسعي واجب. لذلك قال الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أمرنا الله سبحانه وتعالى بعد تأديتنا الصلاة التي هي الواجب الرباني على المرء أن ننتشر في الأرض ونسعى فيها ابتغاء فضل الله ورزقه، ولكن بشرط أن لا ننسى ذكر خالقنا ورازقنا في أثناء عملنا في طلب أرزاقنا بأي سبب من الأسباب، من تجارة أو أداء عمل، فإننا بذكر ربنا تخشع قلوبنا ونتجنب ما نهانا عنه ربنا. وذكر الله كما تعلمون سبب لنزول البركة التي ليس لنا غنى عنها. والرجل هو المسؤول عن قوت عياله، وبادر إلى الاشتغال إما في الزراعة أو التجارة أو الوظيفة والحرف في جميعها، وكل ميسر لما خلق له. قال الله تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. وقال رسول الله صلى الله عليه

وسلم إن الله يحب العبد المحترف، وقال أيضا من أمسى كالا من عمل يده أمسى مغفورا له. ولما كان المال هو العين التي يطلبها الإنسان من كل سبيل ليتوصل بها إلى رزقه، مأكله ومشربه وملبسه، فقد حدد الدين الإسلامي لكسب هذا المال قانونا لا تصح مخالفته، ووضع أصولا تجب مراعاتها، فبين الحلال والحرام في كسب المال، وبينهما في الأكل والملبس والمشرب، وجعل لكل ذلك حدودا من تعداها ظلم نفسه. وكما يقال الفقر لا يبيح الحرام، وإذا كان كسب الحرام قبيحا بالنسبة للفقير فهو للغني أقبح. إن الله تعالى جعل عمران هذا الكون مترتبا على السعي وراء الرزق، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، وجعل تحصيل الرزق متوقفا على اختلاف الأسباب والأعمال، فالزارع يسعى للتاجر، والتاجر يسعى للعامل، والنجار يعمل للبناء، والحداد يعمل لهما، والموظف يخدم الجميع، وهكذا. ولله ضر من قال الناس للناس من بدو وحاضرة، بعضهم لبعض وإن لم يشعروا خدموا. ثم إن العمل وراء الرزق من أفضل الأعمال، وهو في درجة الجهاد، لا سيما إذا كان الرجل العامل مكلفا بعائلة تشتمل على صغار وعجزة، وهو قادر على السعي والكسب لإعالتهم. ومما ورد في السنة النبوية الشريفة من التنويه بشأن العمل والحث عليه ما رواه الإمام الطبراني عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه ذات يومين، فنظروا إلى شاب ذي جلد وقوة وقد بكر يسعى، فقالوا ويح هذا لو كان شبابه وجلده في سبيل الله. فقال صلى الله عليه وسلم لا تقولوا هذا، فإنه إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه ليعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. وسبيل الله كما هو واضح في هذا الحديث كل طريق يسلكه الإنسان لتحصيل ما فيه خيره وسعادته وهناؤه، بشرط أن يكون سعيه مرتكزا على نية صادقة صالحة وقصد كريم. ومن النية الصالحة والقصد الكريم صدق التاجر، فلا يحلف بالله كاذبا متعمدا، ولا يغش ولا يروج سلعة فاسدة، وصدق الصانع فلا يخادع ولا يماطل ولا يخلف وعدا، وصدق الموظف فلا يهمل ولا يرتشي، وصدق القاضي والحاكم لا يتأطر برشوة أو رجاء أو واسطة فيميل عن الحق. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا، وفي رواية لأبي داود ليس منا من غش. والكذب والغش والإخلاف والإهمال والرشوة والخيانة كلها سبل دنيا، فقد روى الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من البطالة وسوء نتائجها، فقال عليه الصلاة والسلام البطالة تقسي القلب، وقال أيضا إذا قصر العبد في العمل ابتلاه الله بالهم. وحقا إن الهموم والأكدار وقسوة القلب والجرأة على ارتكاب المحرمات والآثام والاعتداء على الغير والإجرام لا تكون إلا من ذوي البطالة والفراغ، فمتى انتشرت البطالة في أمة إلا وانتشرت معها الآفات. ومن شروط العمل والكسب الحلال وأسباب نجاحه الثبات والاستقامة من غير

0: ملل أو ضجر، كما قال عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقيم. وإن العمل القليل إذا رافقته الهمة والنشاط والاستقامة أحب إلى الله من العمل الكثير الذي قد يؤدي إلى الملل والانقطاع عنه. فعلى المسلم الصادق الإيمان أن لا يشغل نفسه بتوكل كاذب مقرون بالإهمال والجلوس بدون عمل، بل يسعى ويعمل ويصدق بعمله ويتوكل على الله سبحانه وتعالى. فهذا التوكل هو التوكل الشرعي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ولن يكشف الله سبحانه وتعالى عن الأمة هذه الهموم والغموم ما دام المال معبودا لنا، ولا نبالي أمن حلال كسبناه أم من حرام. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ولا يصعد له من العمل والدعاء إلا الطيب. وفي هذا المعنى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما كسبتم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. فاللهم إنا نسألك إيمانا دائما، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وعملا متقبلا، ورزقا حلالا واسعا، وفي هذا القدر كفاية. وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: جوامع الكلم، غوص في إيجاز اللفظ واسعة المعنى في الحديث النبوي الشريف. إعداد المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب.
2: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: فوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
4: الجلال والجمال.

0: الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.
1: طابت أوقاتكم بكل المنى مستمعي الأفاضل، ودامت لكم مسرة الإصغاء اللامتناهي لسر الإخلاص وكنهه في هذا الوجود، وأنتم تتناغون مع خالق الوجود. وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم هذا الجلال والجمال.

إن الدين عند الله الإسلام. فالدين هنا هو رؤية للأمور وتقويمها وترتيب أولوياتها، وكلما كانت الرؤية جزئية منصبة على جانب معين أو زاوية معينة كانت أبعد عن الحقيقة، وكلما اقتربت هذه الرؤية من الشمول ومن الإحاطة بجميع الأركان والزوايا وبحجمها الحقيقي وبحجم كل منها مقارنة بالآخر، اقتربت هذه الرؤية من الحقيقة أكثر فأكثر. ولأن الرؤية الإلهية هي رؤية مطلقة متعالية عن المكان وعن الزمان، فإن كل شيء يقوم فيها ضمن حجمه الطبيعي والحقيقي، وهذا هو الإسلام في جوهره، الإسلام الذي هو رؤية شاملة متوازنة للحياة لا تضخم شيئا على حساب شيء آخر تصغره. وكيف يمكن لك أو لأي أحد أن ينسلخ عن الرؤية المتوارثة لمجتمعه ويرفضها ويبحث عن رؤية أخرى أكثر توازنا وعدالة ثم لا يصل إلى الإسلام؟ أعني الإسلام حقا وليس أوضاع المسلمين وفهمهم. كيف يمكن لمن استطاع أن ينفصل عن رؤية مجتمعه وحضارته وكل ما يدين به من حوله وأن يبحث عن حقيقة أخرى أكثر التصاقا بالكون من حوله ثم يسهو عن تلك الحقيقة الكبرى التي تلف الكون وأن يستسلم لها عبر الإسلام؟ ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نحن أمام مركب من ثلاث مفردات إذن، وقد تأملنا في كل مفردة من مفرداته، فماذا يحدث عندما تتحد العناصر مع بعضها بعضا؟ وكيف تقدح شرارة مضيئة عندما يحتك كل عنصر مع آخر؟ مخلصين له الدين، الدين الخالص، هذا هو الوصف المتكرر للدين في القرآن الكريم. وقد عرفنا معنى الخالص ومعنى الدين، فما معنى الدين الخالص؟ إنه يعني الرؤية الخالصة للأمور من دون وجود أثر لرؤى أخرى، إنه وسيلة التقويم التي لا تختلط بوسائل أخرى وتقويمات أخرى، إنه ترتيب الأولويات وفق نسق خاص لا تؤثر عليه أنساق أخرى ولا تعيد ترتيب أولوياته ولا تغير ثوابته رؤى أخرى، سواء كانت تابعة لمنظومات اجتماعية أم دينية. إنه سلامة تلك العدسة بعد أن نزعت عنها سهام الرؤى الأخرى. لا يمكن أن تكون العدسة خالصة إلا إذا خلصتها من تلك الرؤى المختلفة، ولا يمكن أن تبقى العدسة خالصة لحالها من دون أن تشوبها رؤى أخرى، لأن ذلك يعني أنها مغمضة وأنها لا تتفاعل مع المحيط بها. التفاعل يحتم دخول الشوائب، لكن المهم هو أن تكون جهة التفاعل هي التنقية، وهي طرد الشوائب التي تقوي العدسة وتجعل البصر حديدا، وأن يكون هناك تفاعل مع المحيط دوما، لكنه تفاعل يتجه إلى التنقية لا إلى التراكم.

أفضل مثال لذلك الدين الخالص يجسده الخطاب القرآني في إنسان هو النموذج وهو الهدف. فالحديث عن الدين وعن الإخلاص وعن الدين الخالص ليس حديثا مجردا بلا ارتباط واقعي وعملي، بل إن هذا الحديث يرتبط في النهاية بإنسان هو الذي يحول الأفكار المجردة إلى الواقع، ويحول الأمر الواقع إلى ملكوت الواقع. هذا الإنسان النموذج يتجسد في سورة الزمر، وهي من أكثر سور القرآن الكريم التي وردت فيها مشتقات لفظة الإخلاص. وسيكون ذلك كله مجسدا في رجل، ويكون الضد منه مجسدا أيضا في رجل آخر، ويتقابل الرجلان وجها لوجه، ليس في حلبة مصارعة أو ساحة قتال، بل في داخلنا نحن شخصيا، في داخل كل منا، في أعماق الأعماق البعيدة عن السطح والقناع. من هما هذان؟ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. ليس المثل فقط عن رجل من زمن الرق وملك اليمين كما سيخيل للبعض، وكما سيحلو للبعض أن يتصور وأن يؤكد. ليس المثل عن أمر لم يعد موجودا في زمن الحرية المزعومة، بل هو عن حقيقة يومية تتجاوز الأقنعة والشعارات. رجل فيه رجال متشاكسون ليس عن أشخاص امتلكوا جسده بالضرورة واختلفوا فيما بينهم على امتلاكه، بل عن رموز وأفكار استلبت روحه وبصره وعقله وأسلوب تفكيره ونمط حياته. عن أشخاص يمثلون حضارات أخرى أو أديان أخرى أو إيديولوجيات أخرى، يتشاكسون ويختلفون ويتصارعون فيما بينهم على امتلاك هذا الرجل الذي هو ساحة صراع ومنافسة بينهم جميعا. والرجل الآخر من هو؟ إنه رجل سلم لرجل، ومرة أخرى لا يعني هذا إشارة إلى عقد صحيح الملكية في زمن الرق، بل هو يشير إلى وجود رؤية واحدة، إلى وجود رمز واحد في ذهن هذا الرجل يهيمن على فكره وعقله وظاهره وباطنه. ولا بد أن نذكر هنا أن سلم تعني عند العرب وفي لسانهم أنه نجا وخلص بعد أن نشب سهم فيه، أي إنه انتزع السهم انتزاعا بعدما أصابه. إنه رجل واحد هذا الذي امتلك الرجل الآخر، وكان هذا السبب في أنه سلم، في أنه نجا وخلص من كل الشركاء المتشاكسين، كما ينجو من انتزع من قلبه سهم مميت ليس فيه ما يتشاكس مع بعضه بعضا. إنه منهج واحد هذا الذي يملي عليه فكره وسلوكه، العدسة التي يرى من خلالها العالم واحدا، ولذلك فهو يرى بشكل أوضح. ليس ثمة رؤى متضاربة، ما من تشويش في الرؤية هنا أو قصر في النظر هناك، لذلك فإنه يستطيع أن يعمل بشكل أفضل، أن ينتج بشكل أفضل، أن يبدع، أن يكون ما أراده الله أن يكون. هل يستويان؟ هل يستوي من في داخله صراع مستمر بين الرؤى والأفكار؟ من يكون ظاهره غير باطنه؟ من يكون سلوكه في واد وأفكاره في واد آخر تماما؟ من تكون أحلامه السرية ورغباته باتجاه، وما يعلن عنه في العلن في اتجاه آخر تماما؟ هل يستوي من يكون فيه شركاء متشاكسون مع من حسم أمره، انتزع تلك السهام التي أصابت رؤيته بمجرد التفاعل مع المحيط؟ هل يستوي من تشتته الرؤى وتجعله فرطا لا يعرف ماذا يريد وأين يريد وأين هو، مع من استطاع أن يحدد هدفه واتجاهه وموقعه أصلا؟ هل يستوي من هو مصاب بالفصام وذهنه متشظ كأنه عدة أشخاص يتنافسون فيما بينهم، ومن هو واحد كل على بعضه، سوي الذهن بمركز واحد وبؤرة واحدة؟ ولننتبه هنا أن الرجل الآخر النموذج الأعلى للإخلاص ليس شخصا لم يمر بالصراع

وليس الرجل الآخر بليدا لم يمر بصراع أولئك المتشاكسين فيه، لكنه استطاع أن يحسم أمره وأن يحدد موقعه وأن يكون مع واحد منهم، الواحد الأحق بأن يمتلك أفكاره وعقله وعواطفه. في داخل كل منا شيء كهذا، وإن أنكرنا وإن بالغنا في الإنكار وإن أصررنا أن الأمر يخص مرحلة تاريخية ولت وانتهت، في داخل كل منا بضعة أشخاص متشاكسون، وربما الأشعة لن تكشف وجودهم، ربما التخطيط الدماغي لن يستطيع أن يحدد عددهم، لكنهم موجودون هناك، قد تلمحهم أحيانا وأنت تسير فإذا بك تملك عدة ظلال، وأحيانا قد تنتبه فإذا بهم قد سرقوا منك ظلك. قد يخيل إليك أحيانا أنهم يظهرون ببعض وجوههم في المرآة بدلا من وجهك، قد تجد نفسك تنفذ ما يملونه عليك، وقد يسلبون منك إرادتك ويزورون توقيعك، فلا تعود تفرق بين ما هو أنت وما هو هم. في كل منا شيء كهذا، ذلك الصراع بين الرؤى والأفكار وأنماط الحياة والإيديولوجيات وصناديق الأحلام القادمة من حضارات أخرى لها منطلقات وثوابت مختلفة. كل من هذه تتمثل في رجال متشاكسين يسكنون الكثير منا ويقضون وقتهم في مناكفة لا تنتهي، ولكنها تنتهي فعالية هذا الرجل وإمكانياته الكامنة. والأمر هنا أن تحسم هذه المشاكسة، وعلى الأخص أن تحسم بالطريقة الصحيحة.

إلى هنا أودعكم مستمعي الأفاضل، دامت لكم مسرة تذوق الإخلاص ومحيطاته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.

0: ورجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
2: برامج حوارية خدماتية.
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
2: تغطيات إخبارية.
1: وبرامج

0: برامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: جوجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
2: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
3: عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل تتواصل لحضراتكم هذه البرامج. صباح الخير داخل. برنامج التواصل والإمتاع التفاعل والإبداع. برنامجكم صباح الخير داخل نافذة على مواضيع منوعة ومفيدة. كل أسبوع من الاثنين إلى الجمعة. من الثامنة إلى العاشرة صباحا. صباح الخير الداخل فضاء أثيري حيث لا سقف للكلمة والنغمة. سعيد أن أكون في خدمتكم تنشيطا إذاعيا. أنا أحمد العهدي. في الإشراف على البرمجة والإنتاج أنا الهاشمي. ومن وراء القمطر الفني في ضبط هندسة الصوت والإخراج نعيمة أبيدار.

حيثما يصلكم شعاع أثير إذاعة الداخلة الجهوية. كنرحب بكم مستمعتنا مستمعين الكرام ضمن هذه الحلقة من برنامجكم صباح الخير الداخلة.

صباحكم مستمعتنا مستمعينا الكرام، صباح السعادة للقلوب الجميلة التي لا تنثر إلا العطر الفواح الذي يبهج النفوس وينعش الأرواح.

اللهم نجاحا وفلاحا وصلاحا وإصلاحا وانشراحا وأفراحا، ورزقكم بالا مرتاحا ووضعا مريحا.

اللهم اجعل هذا الصباح الجميل بوفائكم وحضوركم أحبتي المستمعين الأوفياء لأثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل مليئا بالخير والمسرات واليسر والبركات. حيثما كنتم وأينما وجدتم جعلكم الله مستمعتنا مستمعين من المطمئنة قلوبهم المنشرحة صدورهم والمضاءة دروبهم والمستجابة دعواتهم. صبحكم الله بالخير والعافية.

ازدادوا جمالا لأن للصباح لغة خاصة لا يفهمها إلا من استقبل يومه بالأمل. كل صباح هو فرصة جديدة لنقول للحياة ما زال في القلب متسع للأمل. أكيد حين تشرق الشمس لا يشرق الضوء وحده، بل تولد معه فرص جديدة. صباح جديد يعني أن للحياة بقية وللأحلام مواعيد أخرى.

هذه الفقرات تتواصل لحضرتكم عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة ضمن برنامجكم صباح الخير الداخلة على الموجة تردد 89.3 FM، فمرحبا بكم مجددا.

الخواطر من وحي الخاطر. أرح قلبك باختيار الهدوء، ليس الهدوء دائما هروبا كما قد يظن البعض، وليس الابتعاد ضعفا أو عجزا عن المواجهة. أحيانا يكون الهدوء أسمى درجات القوة، لأن الإنسان حين يختار أن يريح قلبه إنما يكون قد تعلم بعد تجارب طويلة أن ليس كل شيء يستحق أن يستهلك من عمره وطاقته ومشاعره. أكيد نحن نعيش في عالم مليء بالضجيج، ضجيج الكلمات وضجيج الآراء وضجيج الخلافات التي لا تنتهي، وكل شيء من حولنا يدعونا إلى الرد والتبرير والدفاع والدخول في معارك قد لا يكون لنا فيها ربح ولا فائدة. لكن الحكمة الحقيقية تبدأ حين نسأل أنفسنا: هل يستحق الأمر حقا أن نمنحه من راحة قلوبنا؟ إن بعض الأشياء لا تحتاج إلى تفسير، وبعض المواقف لا تستحق الرد، وبعض الأشخاص لا يغيرهم طول الحديث أو اللوم. هناك صمت أبلغ من 1000 كلمة، وهناك انسحاب يحفظ للإنسان كرامته، وهناك تجاهل ليس جهلا بما يحدث بل وعي حقيقي بأن الانشغال بكل شيء قد يفقدنا أنفسنا. فلا تفسر كل صمت، لأنه قد يكون صاحبه متعبا من الكلام، ولا تخاصم كل مختلف، فالاختلاف سنة من سنن الحياة، وليس كل رأي مخالف إعلانا للحرب ولا دعوة للمواجهة والصراع. فلا تمنح التفاصيل الصغيرة أكبر من حجمها، فكثير مما يؤلمنا اليوم قد نكتشف غدا أنه لم يكن يستحق كل ذلك الحجم من القلق. كم من أمر أرهقنا التفكير فيه ثم مر كأنه لم يكن، وكم من خلاف استنزف راحة أرواحنا ثم اكتشفنا بعد حين أن الصلح كان ممكنا لو أننا منحنا أنفسنا قليلا من الهدوء والتزمنا بقليل من الصبر. وكم من شيء سعينا خلفه بإصرار وإلحاح، فلما ابتعدنا عنه أدركنا أن راحة القلب كانت في عدم التعلق به. إن النضج لا يعني أن نربح كل النقاشات، ولا أن نحتفظ بكل العلاقات، ولا أن نصلح كل من كسر. النضج الحقيقي الإيجابي هو أن نعرف متى نتكلم ومتى نصمت ومتى نتمسك ومتى نترك ومتى نقاوم ومتى نختار السلام. أرح قلبك، فليس بالهروب من الحياة بل بفهم الحياة. اختر معاركك بعناية وفي الوقت المناسب، ولا تجعل كل كلمة تسمعها عبئا عليك، ولا كل تصرف تراه قضية تستحق المواجهة والدخول في صراعات مجانية تافهة لا قيمة لها، لأن العمر أقصر من أن نضيعه في إثبات أنفسنا لمن لا يريد أصلا أن يفهمنا، والروح أثمن من أن نستنزفها في مطاردة كل ما يبتعد عنا. وأحيانا يكون التخلي ضرورة
لا لأننا لم نعد نحب، ولا لأننا عجزنا عن الاستمرار، بل لأن الاستمرار في بعض الأمور يصبح نوعا من الأذى المجاني للنفس. ليس كل ما نرغب فيه خيرا لنا، وليس كل ما نفقده خسارة، فربما كان في بعض ما يغادرنا متسع لشيء أجمل لم يأتي بعد. فامنح وامنحي نفسك حقها في الهدوء، وحقها في الابتعاد، وحقها في أن تقول يكفي. ولا تحمل قلبك ما لا يطيق، ولا تطلب من الحياة أن تكون دائما كما تريد وتتمناها، بل تعلم أن تتقبل وأن تتجاوز، وأن تترك بعض الأمور تمضي دون أن تمضي معها راحة بالك. أرح قلبك باختيار الهدوء والسلام الداخلي، فليس كل ما يحدث حولك يستحق أن يحدث، وقوِّ إيمانك في الله سبحانه.

0: غذاء ودواء.
1: إذا كان نرحب بكم مستمعاتنا مستمعين الكرام ضمن هذا الفقرة غذاء ودواء، اللي طبعا ذكر دائما إذا كنت كتستعمل الأدوية اللي مرق لك الطبيب فواصل أنك تستعملها، وإلا بغيتي تستعمل شي وصفة مثلا قريتها ولا أعطاها لك شي حد فدائما استشر طبيبك. والهدف من هذه الفقرة نذكر دائما هو فقط أننا نرسخ واحد الثقافة الصحية اللي أكيد ما كتعفيناش من استشارة الطبيب. فمرحبا بكم في هذه الفقرة.

قليل من الناس اللي كيعرفوا القيمة ديال فيتامين دي أو فيتامين دال، وهذا علاش كينصحونا الأطباء لأن باش يكننا ناخذوا هاد فيتامين دال نبقاو ما نبقاوش طول النهار في الداخل وعدم التعرض للشمس، وحتى إلا درنا واقي الشمس ما يكون داك الواقي اللي مفعوله قوي لأنك يحرم الجسم الاستفادة من واقي الشمس ولو على الأقل شي 5 دقائق أو 10 دقائق نعرضوا أجسامنا وبالخصوص الذراع والأرجل للشمس لخمسة وعشر دقائق. ومن الأشياء أيضا اللي كتنقص من الفعالية ديال فيتامين دي داخل أجسامنا هو قلة النوم والناس اللي كتسهر، وطبعا اللي كيستعملوا كيدخنوا ولا كيتناولوا الكحول، فهذا كله كيضر الأجسام ديالنا وكيجعل الفيتامين د ناقص منه وقليل جدا. وطبعا من الأشياء اللي كتطلع نسبة ديال الدهون الثلاثية والسكر وكتأثر على فيتامين دال تناول الحلويات والسكر الأبيض والمشروبات الغازية والعصائر المصنعة وأيضا الخبز الأبيض والمعجنات الكثيرة والمقليات والوجبات السريعة واللحوم المصنعة والشحوم الحيوانية الكثيرة، وبالخصوص أيضا الناس اللي كيبقوا إلى وقت متأخر من الليل عاد أنهم يأكلوا شي حاجة اللي هي فيها النشويات ولا فيها الدهنيات وكتكون كثيرة وما كتكونش الحركة.

ومن الأشياء اللي كتمنع من امتصاص فيتامين دال فاش كتكون عندنا السمنة الزائدة أو لبعض إلا كنا كنتناولوا بعض الأدوية كيف أدوية الكورتيزون، فأكيد ما يلطنا نوقف أي دواء كنستعملوه فقط

نخبروا الطبيب ديالنا. ومن الأشياء اللي كانت تنقص فيتامين دال في أجسامنا فاش كنشربوا أتاي ولا القهوة مباشرة بعد الأكل، فهو أيضا كيأثر على فيتامين دال في أجسامنا. أكيد له يتسألوا أشنه النصائح اللي يلطنا نتبعوها يكن أننا يكون عندنا فيتامين دال مرتفع في أجسامنا. إذن من النصائح أنك تمشى كل يوم 30 دقيقة في الشمس، وتنقص من السكريات والدهون، وتكثر من الخضرة وشرب الماء طبعا بين الوجبات وبشكل اللي هو منتظم، وتناولوا السردين. إذن تمنوا لكم إن شاء الله الصحة والسلامة.

0: مستمعاتنا مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم. موضوع هذه الحلقة كي يعنينا الجميع وكيثير الفضول ديال العديد منا، وهو الموضوع ديال تحليلات طبية لزاناليز ميديكال. هذا على وجهنا دعوة الشابة جادة طموحة، هي من مدينة الداخلة، واستجبت مشكورة بلا تردد وأبت إلى أنها تكون في خدمة المستمعين، وبالخصوص الساكنة ديال هذه المدينة اللي هي أيضا مدينة لها بفضلها. معي ببلاطو إذاعة الداخلة صفية بوفوس، بصفتها ممرضة بمختبر التحاليل الطبية المتواجد بمقر المستشفى الجهوي بمدينة الداخلة، المستشفى اللي أكيد كيجيو العديد من الناس ديال الساكنة، وهذه فرصة نحييو كل الأطر العاملة بالمستشفى ديال مدينة الداخلة. وضيفتي وضيفتكم في هذه الحلقة هي خريجة معهد التمريض بالداخلة. مرحبا بك صفية.
1: اولا شكرا استاذ الهدي على الاستضافه، وانا جيت سعيده بحضور ديالي هنايا. شكرا.
0: بارك الله عليك. طيب ندور بدايه صفيه، الى سمحتي، اشنو هو اللي جعل صفيه انها تختار العمل

0: مفرده في مختبر ديال التحاليل الطبيه، وحنا كنعرفوا بان هذا العمل هو عمل مضن شاق. ما شنو هي الاشياء اللي دفعت انك تختاري هذا المجال؟
1: صراحه انا هذا المجال ما اختاريتوش، هو اللي اختارني، حيت كان انا اخر حاجه كنت كنفكر فيها هو اني شنو غادي نكون تيكنيسيان دو لابوغاتوار. كان هو الاقتراح من عند والدين ديالي، درجة انا كنت كنقرا في المدرسه العليا للتكنولوجيا، وكانوا زعما انهم مصرين انني نلتحق
0: ب كنت درتي تخصص في البناء. اذا هذه جديده
1: قويه طبعا. درجة ملي كانوا الوالدين زعما هكا كانوا صافي يقولوا زعما خاصك تمشي ضروري هكا، حيت المعهد بالنسبه لهكا المهن التمريضيه زعما كان شي حاجه مزيانه، كاين في الداخله واحد غير الفورماسيون ديال 3 سنين، كاين ماستر، كاين الدكتوراه، زعما شي حاجه اللي مزيانه.
0: انت عارف الصعوبه اللي كاين
1: كان شي حاجه صعيبه، ولكن المهم كاين بزاف ديال الاشواء. كان عندي بزاف، هما ما قالوش لي ديري زعما غير التحق بالمعهد وصافي. كانوا بزاف ديال الاشواء، من بينهم كان المختبر هو اكثر حاجه فهمتي امينه، وكنت ديما كنحس اني هكا ديما كنميل للشيمي بيوشيمي، دوك لي ماتيغ اللي كتقراو في اللابو كنت كنميل ليهم اكثر. ودرجة كنت انا هكا كنت معجبه بوالتر وايت فهمتي، زعما داكشي علاش اختاريتها.
0: اذا مزيان كتلقاي داك في هذا تخصص. طيب صافيه، هذا اللقاء معك فرصه ايضا لانك يستمعون اباء امهات اولياء امور اللي عندهم سواء تلاميذ او اطفال او شباب بالخصوص، وربما التخصص ديالك حتى هما كيف انه جلبك ليه يقدر حتى هما يكونوا كيفكروا غادي يبغيو يعرفوا الجانب ديال الدراسه والتكوين في هذا التخصص اللي اختاريتي، تخصص ممرضه في المختبر ديال التحاليل الطبيه في مستشفى الحسن الثاني. شنو هي مثلا الشروط ديال الولوج، النظام ديال الدراسه، شنو هي المواد المدرسه وسنوات طبعا اي حاجه تقربي لهم هذه المعلومه يكون افضل.
1: بالنسبه للالتحاق بمعاهد العليا التمريضيه المهن التمريضيه وتقنيه الصحه، كيكون بعد الولوج ديالو كيكون بعد بكالوريا، الحصول على البكالوريا
0: ضروري.
1: كاين بزاف ديال السبيسياليتي، بزاف ديال الشباب، كاين بالنسبه للناس ادبيين وكاين حتى بالناس علميين. وي كاينين.
0: وكتكون مباراه ولا كيختاروا؟
1: اول حاجه كيكون التسجيل كيكون بدا عبر حد البوابه الالكترونيه، من بعد كيكون حد الانتقاء اولي، من بعد الانتقاء الاولي كتكون مباراه كتابيه.
0: واش كيكون فيها عاده الاسئله؟
1: وي على حسب. نقول لك كاين بزاف ديال الاختصاصات، عندك مثلا بحال ممرض متعدد الاختصاصات، بحال هنا كنهضروا على كيكون الاختبار في علوم حيث الارض واللغه الفرنسيه. ونتبه حنا المختبر كيكون عندنا الكيمياء واللغه الفرنسيه. وكنظن جو بونس
0: ومن بعد فاش كتنجحي في الكتابي كيكون الشفوي لورال
1: ضروري، كتكون مباراه شفويه ضروري باش يشوفوا الصحه النفسيه والعقليه ديال
0: واش عندك استعداد.
1: وي حيت ماشي شي حاجه اللي كتكون سهله من بعد.
0: السنوات فاش كتكوني مقبوله
1: كتكون وي كيكون 3 سنوات ديال الدراسه، 3 سنوات كيكون فيها
0: التطبيق النظري والتطبيق.
1: وي كاين تدريب بمستشفيات بمختلف هكا لي سيرفيس الاقسام، ومهم كاين تدريب وكاين حتى طبعا كاين تيوري بزاف.
0: صافي كيكون مهم. والسنوات قلتي 3 سنوات.
1: 3 سنوات.
0: وطبعا فاش تخرجتي كيكون فاش مثلا الا نجحتي في الداخل خصك ضروري كيبقاو في الداخل.
1: بعدا كاينه حاجه اخرى بغيت نذكرها بالنسبه لديجا الناس اللي غادي هكا يبغيو يلتحقوا بالمعهد. كاين حنا عندنا واحد سيستم باش كنقراو ان المهم العام فيه بزاف ديال هكا بزاف ديال المواد اللي تقراها، ولكن الى غير الواحد زعما ماده وحده رجع فيها ما فاليداهاش كيقدر انه يعاود العام كامل على قبلها على قبل ديك الماده.
0: وتقريبا شنو هي المواد اللي كيدرسوها
1: الفكره؟ كاينين المهم انا نهضر على الاختصاص ديالي.
0: حيت انا وي خاصه بهذا الاختصاص ديالي.
1: انا ادربي اكثر. المهم الاختصاص ديالي كنقراو الايماتولوجي، يعني الدم داكشي. كنقراو الميكروبيولوجي، ملي كنهضروا على الميكروبيولوجي كنهضروا على دوك الكائنات الدقيقه اللي ما كيشوفهم حتى شي حد، كنهضروا على البكتيريا الغير المرئيه، كنهضروا على البكتيريا، كنهضروا على الطفيليات، على الفطريات، كنهضروا على دوك

0: كائنات كيف قلنا الدقيقه كنقراو حتى الجينيتيك الوراثه يعني الوراثه التقنيات اللي كنستعملوها في هكا في المختبرات هكا ديال الدراسات اللي عندهم علاقه بالوراثه كنقراو حتى الشيمي بزاف ديال الشيمي بزاف ديال البيوشيمي
1: والتخصص ديالك صفية ممرضة في مختبر ديال التحاليل الطبية شنو هي المهام الموكولة لكم؟
0: غادي نبدا اول حاجه اول المهام ديالنا هو مثلا استقبال العينات كنستقبل العينات كنتاكدوا من الهويه واش دوك العينات بعدا صالحين كيكونوا واش حيت كل اول حاجه كاين كيكون الاستقبال ديجا العينات من عند لي بريلفور ولكن كيجي ضروري حنا خاصنا نتاكدوا دوك العينات حيت الخطا يقدر في اي ايطاب انه يوقع.
1: كاين فرق بين داك هذا اللي ذكرتي اللي غير كياخذوا العينات هذا عمل بوحدو ولا انتم كتقوموا بعد
0: على حساب كاين نقول لك على حساب مختبرات تما حنايا كاين الناس ديجا اللي كياخذوا العينات وحنا كيكون الدور ديالنا هو الاستقبال ديال العينات وكنشوفوا دوك العينات واش زعما مناسبين بعدا دوك لي زانيز غيداروا واش صالحين ليهم عاد كيكون عندنا التشغيل ديال لي زاباراي وتاكد من هكا من جوده وسلامه ديال التحاليل وحتى من لي زاباراي اللي غادي نخدموا بهم.
1: وطيب بالنسبه اللي كيدير هذا التخصص شنو هي المواصفات اللي يلزم تكون متوفره فيه؟
0: اول حاجه خاص يكون الصبر بزاف ديال الصبر خاص يكون الصبر حيت بصح كيكون شي اوقات اللي كتكون صافي زعما صعيبه
1: وعندكم اوقات معينه فهمت الاشتغال واش بحال الاداره مثلا من 8
0: الاشتغال بحال المهم راك عارف مستشفى جهويه راه ميمكنش اني تخدم كاين كنخدموا ما كاينش وقت يعني تخدم في العطل تخدم في كل شيء كاين في لينوي يعني بالليل بالنهار تقريبا ما 24 ساعه على 24 ساعه كيكون لابو باش خدام يعني
1: صحيح. وبهذوك اللي
0: عافاك اسمح لي كنت بالنسبه للسؤال كنت قبل سولتي زعما شنو اللي بغى يدير هذا التخصص زعما شنو الصفات اللي يكونوا فيه من الحوايج اللي بغيت نذكر ان واحد يكون كيبغي الدومين يبغي الدومين عادي يدخل ليه باش يقدر يعطي
1: والا ما غاديش يتحمل ذاك التعب وديك
0: التعلم المستمر به
1: فيها بالنسبة لهذا التحاليل الطبية صفية شنو هي الأكثر شيوعا لأن أنت دابا غير تكوني عارفة شنو هي أكثر التحاليل اللي كيطلبوها الأطباء من هاد الناس وشنو هي أكثر الأمراض اللي كتكشفها هاد التحاليل أكيد غيكونوا شي وحدين متداولين مثلا جديدنا من خلال الجديد
0: طبعا أنا نقول الحوايج اللي كنشوفهم بمختبر التحاليل الطبية مستشفى حسن الثاني نبداو بالتحاليل بعد مستشفى حسن الثاني كاين دوك لي زاناليز اللي كيطلبوا بزاف اللي كيكونوا ايرجون كيطلبوا نبداو بالتحاليل انا نهضر على التحليله بعدا معروفه تحليله ديال فقر الدم للنفس التحليله اول تحليله كتطلب يعني ملي غيجيك حد المريض هذه اول تحليله غادي تطلبها ليه باش تعرف دوك مكونات الدم ديالو
1: كيكونوا صافيه من مختلف الاعمار هذه ديال فقر الدم ماشي ضروري غير الكبار
0: طبعا مختلف الاعمار ملي كنهضروا
1: ربما الاناث اكثر
0: ملي كنهضروا مثلا على قسم الولاده ملي كتدخل عندهم المراه اول حاجه كيطلبوا هو تحليله ديال فقر الدم وفصيل الدم هذه ديما كتطلب وي يعني فيما كتجي مراه غتولد حنا معروف انها غادي توصلنا تحليله ديال فقر الدم وفصيل الدم عندك حتى الوليدات الصغار ملي كيتولدوا كيطلبوا ليهم تحاليل تاع فقر الدم ديال فصيل الدم حتى ديال البيلوغوبين المهم حسب الكتيريك كاين عاوتاني بالنسبه عندنا البيلون هيباتيك اللي كنديروا تحليل الكبد ديال الكيلي عندك التحاليل طبعا السكر الصائم هذه شي حاجه لا يعلى عليها نوي المهم صراحه المستشفى الحسن الثاني ما عندناش تحليل ديال الخزان مي كيقدروا يديروها الناس في لابو اخر
1: مهمه اللي نقلي كيعرف ان في مستشفى الحسن الثاني راه كاين هذا التحاليل الطبيه هكا شحال من واحد كيجيب له الله راه غير في ذاك الخاص ذاك التريبي واذا كاين هاد الخدمات
0: كاين الخدمات شرتي ملي ذكرت هذا الموضوع بغيت نشير واحد الحاجه اخرى ان الناس مثلا انا كنلاحظ ان كاين شي ناس ملي كيجيو مثلا خصوصا انا في لينوي كنتلاقاو مع لي باسيون كيكون عندنا كونتاكت بزاف مع لي باسيون ملي كتصيفط الناس انه مثلا هكا باش يقدر انه يفاكتوريز مع دوك لي زاناليز كيقول كنلاحظ بزاف ما عندوش تغطيه صحيه وما عنده لا سينسيس لا امو هو شي زعما جاتني زعما جاني بيزار في هذا الوقت اللي انا زعما
1: الواحد

0: هذا خاص يكون الولوج للتغذيه الصحيه، حيت يقدر دوك التغذيه الصحيه تعاونوا فهمتي. انا نقدر قدر بزاف ديال لي زاناليز
1: اللي اليوم راه بالعكس فاتحه جميع الابواب
0: خصوصا
1: المواطنين والمواطنات،
0: خصوصا
1: امو يستفدوا من الخدمات الصحيه.
0: وي امو كيجيو الناس غير كيطبعوا فهمتي، يعني حتى ما كانش هز مع داك المبلغ ديال داك المبلغ المالي، كيجي غير كيطبعوا وكيدوز لي زاناليز ديالو، يعني بحال قلتي فابور. وزعما الناس خصهم بصح اللي ما اللي من خارج التغطية الصحية بالنسبة للأمو ماشي نخرط فيها، وهذه هي فرصة. أستاذ بالنسبة قلتي للأمراض أكثر شيوعا، ديجا ما نسينا وجبنا السؤال. وي أنا الحويز زعما اللي شفت أنا بزاف واللي كنت كان المهم اللي كانوا كيبانوا ليا، كنشوف أن كاين المشكل ديال السكري بزاف، مشكل ديال كاين ديال السكري ديال الكوليسترول، كاين هذا المشكل، كاين حتى ديال اللي وليت كنلاحظ ان دجا حنا كنعرف
1: الضغط الدموي عنده هو شي تحليله ديالو ولا
0: انا ملي كنهضروا على الضغط الدموي، المهم حنا كنهضروا على الطونسيون، كنهضروا حيت اصلا فهمتي كاين حيت اصلا ملي كنهضروا على التشخيص ديال المرض راه كنهضروا على بزاف ديال الحوايج، والتحاليل هو جزء من التشخيص ديال المرض، غير جزء من التشخيص ديال المرض. وبالنسبه حتى كنلاحظ ان حتى الفشل الكلوي هو عنده علاقه بمرض السكري فهمتي. هاد الحوايج اللي كنشوفهم مؤخرا بزاف، ان التحاليل ديال الكلي كيكونوا طالعين، المهم هادشي كنشوفه.
1: ايوا هذا صحيح بصراحه، وهذه هي الاهميه ديال التحاليل، انها تعطيك قبل ما يتفقم عندك ذاك المرض، تكتشف على الاقل بعد البدايات ديال
0: خصوصا مرض السكري اللي حد واحد زعما اللي حد المرض كيكون زعما صامت بحال الكوليسترول،
1: وي راه كيزيد يفقم ويضعف المشاكل،
0: ما كيكونش اعراض.
1: شو واحد السؤال ونيت كيطرحوه ماشي غير للمستمعين حتى للمواطنين، كيبغيو يعرفوا شنو الفرق، لان في ديك التحليله ديال الدم اللي كتطلب لهم اما كتكون ديال البول او البراز عزكم الله او لا ديال الدم، شنو الفرق بين هادو انت كيطلبوا؟ وفي سؤال ثاني ولكن حتى تجاوبي بعدا على هذا السؤال، الفرق بين هاد الانواع ديال التحاليل.
0: ملي كنهضروا على التحاليل حنا كنهضروا على كنهضروا على بزاف، كما كاين اللي كيعرف غير تحليل الدم، كاين كاين بزاف
1: هذا هو الشائع عند الناس.
0: كاين الدم، كاين كما قلتي البوراس، كاين البول، كاين الكراشا ديال النخيمه، كاين بزاف، كاين الانابات، كاين وي كاين بزاف بزاف ديال التحاليل. بين انا بين هاد الحوايج الفرق بيناتهم، عندنا الدم هنا كيعطينا المعلومات على الاعضاء ديال الجسم، كيعطينا المكونات ديال الدم، كيعطينا فكره عليهم. بالنسبه للبول هنا كنهضروا على المسالك، كيعطينا فكره على المسالك البوليه، على يعني بحال قلتي الكشف دوك الامراض اللي عندهم علاقه بالمسالك البوليه، على الكيلي اللي عندهم علاقه بالكيلي، وحتى السكري، ومهم كاين حوايج اخرين. وبالنسبه للبراز هنا كنهضروا على الكشف عن الطفيليات، على الالتهابات، وحتى المشاكل اللي عندها علاقه بالجهاز الهضمي.
1: وطيب كنهضروا على شي مرات كيقول لك انت قطعتي الاكل داك الصيام، شنو واش في هاد التحاليل كلهم ضروري يكون هاد الصيام هكا وتقريبا شي 12 ساعه ولا
0: المهم على حسب
1: اخر مره كليتي خاصك تبقى
0: عندك. انا كان المهم عندك الصيام، ماشي كاع التحاليل كيطلبوا الصيام، بحال التحاليل ديال فقر الدم ما كيطلبش الصيام. هادي التحاليل الاكثر حاجه كنشوفوها زعما في ليزيرونس هي ديال فقر الدم اللي فيها السي ار بي، ديال كنقولوا لها حنا ديال الميكروب، حنا ديال الالتهاب، هادي معروفه عندنا. هاد التحاليل ما كيطلبوش الصيام، يقدر واحد يديرهم وهو زعما فطر عادي. كاين تحاليل كيطلبوا الصيام، بحال عندك مثلا عند الخزان ديال السكر ما غاديش يطلب الصيام. عندك مثلا شنو كيطلب الصيام؟ بحال تحليل السكر الصائم كيطلب الصيام، كاين شي لي بيلون كيكونوا هكا زعما سبيسيفيك خاصهم يديروا كامل كيطلبوا الصيام. الصيام على حسب كيكون بعد من 8 سوايع حتى 12 ساعه. وانا كنهضر على شي حاجه اخرى،
1: على حسب شي واحد لما واش كيقطع داك واش حتى هو داخل في الماكلة
0: باين؟ لا صراحه الماء ما انا زعما الماء بالنسبه للماء عادي كنهضروا هنا غير على الماكله. وانا كنهضر على حاجه اخرى على الناس، كاين حد دابا ملي كنهضروا على ليزاناليز انا ديما كنفضل ان الناس قبل ما يديروا ليزاناليز ما فيها باس يسولوا الطبيب زعما شنو خصني ندير قبل من هالتحاليل، يسولوا حتى المختبر
1: تكون النتيجه ديالهم عندها واحد الفعاليه.
0: التحاليل شي حاجه اللي المهم شي حاجه زعما ماشي زعما زعما سهل ان تاثر بزاف ديال الحوايج الا كان غير بخليفه ما مزيانش ما داش مزيان غتاثر به. الا كان الباسي مثلا دجا واخد شي دواء

0: ديك الشروط ديالي.
1: اه خاص تحترمو.
0: شنو ذكرتي النوم بالنسبه
1: لنا؟ النوم انا كنفضل ان واحد اللي غادي يدير شي تحاليل قبل مثلا بحال عندنا تي اس ا شحال من حاجه، انا الواحد يحترم ديك الفتره ديال النوم ديالو. واحد كيكون مثلا بحال كاين بزاف مثلا تحت ديال الكورتيزول ديال هرمون ديال التوتر، ما واحد خصو مثلا ما يكونش سهران عادي يجي
0: وي داك الوقت الكافي ديال الرقاد ديال النوم.
1: الواحد انه يتعشى مثلا مع ديك العشاء صافي تكينس ويجي نهار الصباح ديالو يدير التحاليل.
0: وشحال كتستغرق النتائج صافيه باش انك توصل بهم؟
1: تقريبا نقول لك انك على حساب، كاين تحاليل كياخذوا غير 20 دقيقه 15 دقيقه، كاين تحاليل كيستغرقوا ساعه، كاين اللي كيستغرق ساعات، كاين اللي كيستغرق ايام، كيكون ديك 4 ايام على حسب التحاليل.
0: طيب ما كرهتش صفيان هذه الحلقه مادام فيها التوعيه والتحسيس للمواطنين والمواطنات المستمعات اللي كيستمعونا عبر هذا اللقاء عبر اثير اذاعه المملكه المغربيه في الداخل، كتكون بعض الافكار شائعه مغلوطه ما كرهتش انك تصحيها في هذا الحلقة من خلال طبعا تجربتك، شي أخطاء يرتكبهم الناس وهم عن دروسهم راه داكشي هو اللي تسنده.
1: وي كاين صراحة كاينين بزاف ديال الحوايج، لكن من الحوايج اللي غادي نذكر أن قد يدير الصيام بعدا ديال الصيام، أنا قاعد التحليل كيحتاجوا الصيام وهي لا ماشي وكنتذكر واحد الموقف كان طرا لي واحد المرة في هكا بالمختبر، كانت عندي لا غارد دو نوي وكان درت داك الليل كامل ما نعساش، وفي الصباح كان جا واحد السيد كان كيدق علي، وكان ديك نورمالمون حنا مع الصباح كنبداو مع 9 وداك السيد خصو يتسنى حتى ل 9 وما كان جا كيدق مع ديك 7 ديال الصباح وجا كي هكا زعما وقال لي واش غدوزي التحليل، قلت لي انا صافي انا سالت الخدمه ديالي خص يجوا الناس ديال 9 عاد غادي يبدا، وما عجبوش الحال بقى كيعاير وكيعرف الاداره وان هذا ماشي وقت اللي كنبداو معاه، والناس كيجيو بصح بكري بزاف وقدروا يجوا حتى ل 9 ديال الصباح عاد كنبداو، ومن غير اللي كان شي حاجه زعما ايرجو غادي تخدم قبل طبعا شي حاجه ايرجو غادي تخدم، وما كانش ايرجو وقلت كيعير وكان كيعير بزاف، وني سولتو قلت لي زعما علاش هادشي كامل، قال لي زعما وحنا صايمين وما واكلينش وداكشي، ملي كنفتح لوغدو والمشكله ملي كنفتح لوغدو كنشوف كنلقى عنده تحليله ديال لي نفس ديال فقر الدم ديال الميكروب ديال الفي اس غلطه، كان بامكان وقتي صافي سير فطر واجي شي تحاليل ما يحتاج اصلا زعما يكون صايم اليوم او بالافكار المغلوطه، وثاني ان بنادم كيقدر ياخذ مثلا شي دواء شي حاجه كيجي يدير لي زاناليز وخاصنا نسولو، حيت كاين شي دوايات مثلا ما خصناش ناخذوهم، كاين شي حوايج فهمتي شي خصنا نسولو عليه، كاين كنظن بالحوايج الاخرين المشكل عندنا ديال الاعشاب الاعشاب
0: كيكون عنده تاثير
1: كيكون عنده تاثير
0: حتى الاعشاب راه علم، حتى الا كنتي كاع باغي تستعملهم طبعا بعد استشاره الطبيب، وحتى إذا كان الاستعمال يدار بالشروط ديالو
1: طبعا،
0: راه كاين بعض الأعشاب اللي غير تنقع ماشي بس تستغلا بالعكس وشحال المقدار راه صعاب،
1: خصوصا عند العيالات كنلاحظ أن مشكل ديال العيالات كيكون حيت المهم كاين شي حوايج ولكن كيكون عندهم بزاف ديال الالتهاب في المسالك البوليه، ومشكله انهم ديما كيلتجؤوا للاعشاب هكا مثلا تبخروا بهم داكشي كيزيد يعقد. وحاجه اخرى كنت بغيت نذكرها حتى نسبه ل بلاتي في بالي كاين بالنسبه للتحاليل بلاتي كنت في بالي ومشات لي
0: بلاتي. طيب وبالنسبه هذو اللي كيديروا داك البريليفمون اكيد كاين الناس اللي كيخافوا من ديك البره ديال فاش كيبغيو ياخذوا الدم
1: كاين الناس كيخافوا، لكن المهم يعني ماشي زعما شي كاين حيت عندنا ديجا
0: عقد اللي عنده حساسه
1: كاين
0: داكشي بحال شي فوبيا عنده
1: كاين اللي عنده هاد العقد حيت اصلا ملي كيكونوا صغار كيبقى والدينا ملي كيبغيو شي دونا ملي كيكون عندهم شي زياره وما كيبغيوش يدو كيقول لك راه غادي تقول لك البرا كيخلونا خايفين ملي كان زعما الواحد زعما كيفاش قلت انا خاص صبر حيت بصح شي حاجه اللي بسيطه راه بحال ملي
0: كتقول لك البرا مواقف انسانيه لانك كتعامل كل واحد نفسيته وعقليته
1: طبعا حيت صراحه انا فاهمه ان حتى واحد ما كيبغي زعما يجي للسبيطار، حتى واحد ما كيبغي يكون في ديك البلاصه من غير الا كانت بصح واصله فيه الهضم وي بصح ندم كيجي تك تكون واصله فيه الهضم، داكشي علاش كنقول ديما خاص يكون الصبر ويكون الخاطر، حيت الا ما كانش الخاطر داكشي راه في اول موقف واحد ما بغيش يعطيك يدي ولا شي حاجه غادي تضرب معاه، ولكن لا كتحاول تعطيه الخاطر هكا
0: الحاله
1: النفسيه غمض عينيك تخيل شي حاجه زوينه صافي غير ارى يديك المهم

0: صراحة أنا عرفت بأن هذا المجال ديال التخصص ديالك صافية بوفوس ما شاء الله كبير وواسع، ونحاول مرة مرة إن شاء الله نستضفوك. مشكورة
1: شكرا
0: دائما على تلبيتك الدعوة،
1: شكرا.
0: وحنا في ختام هذه الحلقة إذا كانوا فيه شي مثلا أفكار شي رسائل تبغي توصليهم للمستمعات والمستمعين.
1: يمكن بغيت نقول اول حاجه ان التحاليل هو جزء من التشخيص، ماشي التشخيص كامل،
0: ماشي حاجه ضروريه، ماشي من الكماليات.
1: ان كاين عاوتاني حد كنا قبل كنهضروا زعما الافكار اللي زعما ديجا من الدوله عندنا غالطين، ان مثلا الا كان واحد زعما صحته بخير ما كيحس حتى شي حاجه، صافي راه ما كاينش علاش يدير التحاليل، ولكن لا بالعكس التحاليل شي حاجه ضروريه.
0: لان كاين امراض صامته كاع ما كت
1: طبعا شحال مره الحمد لله زعما شحال مره كيكون هذاك الاكتشاف المبكر، وكاين اللي كيتعطل بزاف، هادشي كنشوفوا ان الناس
0: وكاين الامراض اللي ما عندهاش اعراض في الاول، ولكن بالتحاليل قدرت. اذا التحاليل خص تكون ثقافه عاديه عندنا،
1: ثقافه عاديه
0: كل 6 شهور ولا على الاقل،
1: طبعا
0: بالنسبه اللي
1: طبعا خصوصا كنهضروا على الخزان ديال السكر. ملي كنهضروا على الخزان ديال السكر هنا كنهضروا على التحليل خاصها دار كل 3 شهور، فهمتي؟ وانا كنشوف ان الناس ما كيديروهاش حتى كيطيحوا، حتى كتلقى عندهم في كتلقى واصله 14،
0: لان كتكون مضاعفات
1: اخرى. جرثومه المعده ابسط حاجه الناس فهمتي، شي حاجه اللي هكا زعما كيسامحوا فيها كيشقصوا هذيك المسكه الحره، الاعشاب، داك التخربيق، حتى كضروا المعده كيمشي ياخذ الدواء ما كيجيش يسول. الله يحفظ، قدر تسبب لنا كونسير ديال المعده. ودرجة كان نيت واحد الشخص من العائله ديالي توفى بيها، حيت ما كانش زعما ما كي واحد ما كيمشي يجيش التشخيص، كيبقى غير ياخذ في الدواء كيكالميها، ولكن هي راه كدير حوايج اخرين غتسبب لنا في كونسير. وبغيت نقول حاجه اخرى،
0: الاعشاب فعلا داك الشيء دابا ثقافه ديال حتى هي راه علم وبعد استشاره الطبيب ولا الطبيب.
1: طبعا
0: دائما طبعا كتكون مهمه
1: الاستشاره، وان التحاليل ما يقراهمش، ان واحد الا شافهم قراهم وشافهم مثلا راه المهم بحال قلتي خرج داك
0: ذكر قراءه التحاليل، كاين اللي كيعطي دوك المعطيات شي حاجه مبرمجه في هذا الشيء دابا.
1: هادشي كاين بزاف.
0: واش هذا الشيء
1: انا ديما كنقول ان الواحد يرجع عند الطبيب ديالو، ضروري يقرا التحاليل، لان كما قلت لك قبل انا جزء من التشخيص. بعض المرات كيكون واحد لي فالور،
0: الشخص عنده واحد البنيه صحيه خاصه به
1: طبعا،
0: ما لان عاده في المعلومات الاخرى اللي كتاخذ سواء هادشي الذكاء الصناعي ولا كتكون معلومات حتى هما للجميع. الطبيب اللي غيتعامل مع الوضعيه ديالك،
1: الطبيب كيشوفك
0: خصوصياتك،
1: وي كيشوفك عارف هكا ديجا كذلك فاحص، عارف زعما شنو، عارف الانتيستون ديالك، عارف اللاج ديالك، عارف شحال من حاجه البنيه الجسديه.
0: الى تزامنوا مع الادويه يقدروا ديك الادويه ما يبقى عندها حتى شي مفعول ولا العكس.
1: بصح دابا كاين حتى دابا كاين حتى القضيه ان بعض المرات انا التحاليل كيكون بعض المرات خارج داك النطاق الطبيعي، وكيجي كيقراه الواحد صافي كيسحب راه عنده شي حاجه كيتخلع. ولكن بعض المرات داك الشيء كيكون طبيعي كيكون عادي، حيت اصلا انت ما احترمتيش شي حاجه قبل، ولا كتكون حد الفتره فهمتي معينه كيكون داك الشيء عادي، كشي ديما خصنا نرجعوا للطبيب تنسب للادويه، ان لي زانتيراكسيون فهمتي، ان التفاعلات اللي كيطراو، ما كاينش نجي نخلط بين الدواء والدواء، الوقت بين الدواء والدواء راه راه بين الدواء والدواء خصها تكون بعد واحد الاقل بعد واحد 4 سوايع، ماشي غير نجيو ناخذ فهمتي حتى الاعشاب، كل كياخذ الدواء مع الاعشاب فهمتي، يعني كاين كل شيء اخطر.
0: كاين حتى واحد القضيه صفيه وانت ادرى مني، ان دوك التحاليل خص الواحد يحتفظ بهم، لان علاش داك لي ستوريك داك التسلسل الزمني ديال المرض ديالك مزيان تكون تعرفوا
1: طبعا طبعا
0: شنو اللي تطور، شنو اللي عندك مثلا تحسن، وبالتالي نحافظوا عليهم.
1: طبعا التحاليل نحافظوا عليهم، باش كيكون بعض المرات
0: كيكون عندك
1: كاين في المختبرات كيكون عنده كيكون هكا كيكون ديجا عنده واحد لوجيستيك شي حاجه ديجا كيكون عنده ليستوريك كيبقى بحال قلتي الباسيون.
0: شي مرات راه كيعطيوك اخر مره جيتي وفين
1: كتكون شي حاجه مزيانه كيعاونك حتى انت، حيت حنا التحاليل راه ما كيجوش كيخرجوا، كاين الفاليداسيون تكنيك اللي كيديرها التكنيسيان، كاين ديال البيولوجيست ديال الطبيب اللي معنا، كاين ديال فهمتي كيدوز بزاف طبعا كاين بزاف ديال لي زيتاب، يعني مثلا شي حاجه طالعه ما غاديش وغادي تخرج، ضروري خصك تسول بعدا الميدسان اللي ديجا صيفطوا ليك زعما مثلا زعما شنو واش حسيتي هكا زعما واش كاين شي حاجه، خاصك تشوف بعدا ديجا واش التحليل القدم ديالو، تسول المريض باش زعما كيحس وبغيت نذكر حاجه اخرى ان مثلا الواحد كيكون كيحس بشي الم كيقول صافي غناخذ مثلا غير باراسيتامول وصافي انا غادي نولي بخير وصافي كيتجاهل راه الجسم ديالنا ملي كيعطينا ملي كيكون حد الالم راه واحد الانذار واحد الانذار اللي انا خصني زعما نسمع ليه ومشي اشارات انا ماشي واحد يحس بالالم وكيكون شي الم نيت وبقى ياخذ غير في الدواء ويجلس في الدار كتحس بالالم سير زعما ابسط حاجه انك تمشي مستشفى حصلت هذه راه كاين لي زيرجونس يا اول فهمتي من تما بدا داك الشيء
0: صافي ما سخيناش بالحديث معك ولكن الوقت لا يسمح اذا باسمكم مستمعتنا مستمعين الكرام اشكر ضيفتي وضيفكم الكريمة صفية بوفوس اللي ما شاء الله عليها أولا عجبني كثير أنها شابة اللي كبرت في مدينة الدخلة وهي اليوم كتأدي هذه الخدمات طبعا في إطار عملها كممرضة بمختبر تحاليل طبية بمستشفى الحسن الثاني بالدخلة فهذا كيفرح بصراحة أيضا باسمكم كنشكرها على كل ما تفضلت به من معلومات وأنا عارف لأن هذا المجال مركب معقد فيه كثير من المواضيع ولكن أظن ما هو أساسي طرحتيه تبارك الله عليك إذا ما كانت شي إضافة صافية
1: شكرا بدا شكرا للإستضافة وأنا استمتعت بالحديث معك بالنسبة لبغيت غير عفاكم بالنسبة للناس اللي كيسمعوني بغيت غير نصحهم أن هكا ردوا البال صحتهم ديروا التحاليل ماشي بالضرورة أنك لكنتي بخير راك مزيان دير التحاليل وردوا عفاكم بال الناس الكبار خصوصا الناس الكبار مساكن فهمتي زعما ما كيردوش البال ما كيديروش الريجيم حتى شي حاجه ردوا لهم البال مره ديروا لهم التحاليل ديال الخزان التحاليل ديال الكلي اهتموا بهم اكثر

0: مرحبا بكم مستمعينا مجددا، البداية من نيويورك حيث ندد عدد من المتدخلين يوم أمس أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بالتواطؤ الثابت بين حركة البوليساريو والجماعات الإرهابية التي تنشط في منطقة الساحل والصحراء، محذرين من المخاطر المتنامية لهذا الوضع على الاستقرار والأمن الإقليميين. صحيا، دعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في بلاغ لها الأسر للتحقق من استكمال أطفالها لجميع الجرعات المقررة وفق الجدول الوطني للتلقيح والتوجه عند الحاجة إلى أقرب مركز صحي للاستفادة من اللقاحات اللازمة وفق التوصيات والتوجيهات المعتمدة، مبرزة أن هذه الدعوة تندرج في إطار الجهود التي تبذلها لتعزيز الوقاية من الأمراض وحماية صحة الأطفال، مشددة أن هذه اللقاحات تقدم بالمجان في إطار البرنامج الوطني للتلقيح. إلى إسبانيا، حيث دعت أبرز النقابات إلى إضراب عام في 11 من نوفمبر المقبل، سعيا منها إلى زيادة الضغوط على الحكومة في قضايا السكن والإيجار قبل الانتخابات التشريعية المبكرة. ما زاد الاحتقان حدة واقعة إخلاء سيدة متقاعدة تبلغ 87 عاما، ما أجج حالة الغضب المتراكم منذ فترة طويلة على خلفية تكاليف السكن الباهظة والمتزايدة. وأفاد الناشطون في مجال الإسكان بأن المرأة المتقاعدة أجبرت الشهر الماضي على إخلاء شقتها في مدريد والتي توفيت يوم أمس. الحركة الاحتجاجية زادت الضغوط على حكومة الأقلية اليسارية لتقديم إجراءات عاجلة في ملف السكن. أما في فرنسا، دعت جمعية تمثل طلاب المدارس الثانوية إلى الاجتماع برئيس الوزراء سيباستيان لوكورني الذي تكثف حكومته المبادرات لاحتواء حراك التلاميذ. وأعلن رئيس الوزراء من جهته أن القرارات الأولى للحكومة ستقدم في أواخر هذا الشهر لاحتواء الأزمة، قائلا إن غضب الشباب لم يأتي من عدم. ويندد طلاب المدارس الثانوية الذين انطلق حراكهم من ضواحي باريس بسوء حالة المباني واكتظاظ الفصول الدراسية وعدم توفر بدلاء من أهالي المعلمين المتغيبين خصوصا في الأحياء الشعبية. شرق أوسطيا، أعلن الحوثيون في اليمن عن استهداف المطار الرئيس في العاصمة السعودية الرياض بصاروخ باليستي في أحدث هجوم تبنته الحركة. هذا وأعلنت السلطات السعودية عن سقوط 3 أشخاص وإصابة 36 آخرين في هجمات طالت مطار أبها ومطار الملك خالد الدولي في الرياض الثلاثاء والأربعاء الماضيين. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: بعد أن تابعنا سويا موجز نشرة 9 صباحا نقلا نحو الإذاعة المركزية بالرباط، يسعد طاقم هذه الحصة الإذاعية أن يواصل معكم مستمعاتنا مستمعينا الكرام ما تبقى من فقرات ومواد برنامجكم صباح الخير الداخلة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية

ضيف وحوار. مستمعتنا مستمعين الكرام، كان نرحب بكم ضمن هذه الحلقة اللي أكيد إن شاء الله من خلال الحوار نتكلم على موضوع عنده واحد الأهمية كبيرة جداً، وهو الحديث عن خطة تسديد التبليغ. فكثير منا سمع الحديث عن خطة تسديد التبليغ اللي اليوم أصبحت المملكة المغربية طبعا برعاية أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يحظى بالريادة على مستوى العالم العربي والإسلامي من خلال هذا المبادرة، ونظرا

0: لأن هذا الموضوع في غاية الأهمية. إن شاء الله هذه الحلقة سنخصصها للحديث عن خطة تسديد التبليغ التي لا ريب أنكم كما أشرت سمعتم بها وعنها في المساجد والمنابر الإعلامية وغيرها. ولبسط القول في هذا الموضوع ومناقشته أنا جد سعيد ويطيب لي أن أرحب الأستاذ أيوب نصير بصفته مرشد منسق بالمجلس العلمي الجهوي لجهة الدخلة وادي الذهب. فضيلة الأستاذ نصير، مرحبا بك.
1: شكرا جزيلا سيدي أحمد على الاستضافة الكريمة، ومن خلالكم أرحب بالإخوة المستمعين والمستمعات، بارك الله فيكم.
0: طيب الأستاذ أيوب لو سمحت، بداية كلنا نعلم أن بلدنا الحبيب قطع أشواطا كبيرة في ترشيد التدين وبذل جهودا جبارة كبيرة في وقاية هذا التدين وتحصينه من آفة الغلو والتشدد، حتى استقر العمل بالثوابت والاختيارات المذهبية التي كما تعرف أحسن مني حمت البلد وصانت تماسكه عن طريق مجموعة من الآليات والخطط المحكمة، من ضمنها طبعا المبادرة الرائدة والتجربة المغربية الرائدة لما يسمى اليوم بخطة تسديد التبليغ. هل تفضلتم مشكورا بداية أستاذ الفاضل بتقريب المستمعات والمستمعين من مفهوم هذه الخطة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه إلى يوم الدين. لتقريب السادة المستمعين من هذه الخطة، يمكن القول بأن خطة تسديد التبليغ هو مشروع تسعى من خلاله المؤسسة العلمية أو مؤسسة العلماء برعاية أمير المؤمنين حفظه الله إلى النهوض بأمانات العلماء في واجب تبليغ الدين من أجل تحقيق مقومات الحياة الطيبة في المعيش اليومي للناس. بالإضافة إلى هذا، الخطة تهدف إلى تقليص ما يسمى بالفجوة أو الهوة التي تفصل بين فضائل الدين وما يدعو إليه من قيم وأخلاق سامية، وبين أفعال العديد من الناس البعيدة كل البعد عن هذه الأخلاق والفضائل، حيث إن الغالب الأعم من الناس اليوم يمتثل أمر الله تعالى في صور العبادات، ولكنه قد يخالفه في واقع المعاملات، مع العلم أن المعاملة هي الأخرى تدخل في باب التعبد. فهذا المشروع هو مشروع علمي إرشادي مؤطر بمؤسسة العلماء وبتعاون مع مجموعة من المؤسسات المتنوعة التي من الممكن أن تساهم في النهوض بهذا المشروع وإنجاحه، كل من موقعه إعلاميان تواصليان ميدانيان، حتى تتحقق الثمرة المرجوة وتحصل المنفعة المنتظرة من هذه الخطة أو من هذا المشروع.
0: شكرك الله الأستاذ أيوب، أظن وأعتقد جازما أن ما ذكرت هو الأهم، أن يعود تنزيل هذا المشروع على الناس بالنفع والخير العميم للمجتمع، ويحرص على أن يعالج جميع مشاكل الناس أو على الأقل تخفيف من حدتها. طيب الأستاذ أيوب إن سمحتم، ماذا عن السياق العام لهذه الخطة هكذا حتى نضع المستمعين والمستمعات في الصورة بشكل أدق؟
1: نعم، أقول جوابا على هذا السؤال، لا شك أن المتتبع لأحوال الشأن الديني بالمغرب يلاحظ ما تحقق من إنجازات على هذا المستوى كما تفضلتم عندما قدمتم لهذا الموضوع في البداية، وأبرزها حماية بيوت الله تعالى وتحصينها وتوحيد الخطاب الديني من خلال وحدة العقيدة، يعني العقيدة الأشعرية، ووحدة المذهب، المذهب المالكي، ووحدة السلوك ما يسمى بالتصوف السني على طريقة الإمام الجنيد. كل هذه التوابت برعاية إمارة المؤمنين وكما تعلمون بصيانة المساجد يصان الدين ويحفظ من شرور الفتن والتيارات المنحرفة، حتى أصبح المغرب نموذجا للتدين السمح في توسطه واعتداله. فكان لزاما على المؤسسة العلمية أو مؤسسة العلماء أن تستفرغ جميع جهودها في وقاية هذا النموذج وتحصينه من جميع الآفات الهدامة، من أجل ترسيخ هذه الهوية الدينية المغربية التي ليست وليدة اليوم أو اللحظة، وإنما هي متوارثة عبر قرون خلت. هنا تهيأت المؤسسة العلمية للدخول في مرحلة جديدة تتمثل فيما يسمى بتسديد التبليغ، وذلك في سياق عمل المؤسسة العلمية المتواصل من أجل جعل هذه المرحلة على رأس الأولويات أو على رأس أولوياتها في الاشتغال، من أجل المساهمة في الارتقاء بأخلاق الناس وتحسين ظروفهم في الحياة. وهذا يقتضي مجموعة من الأمور نذكر منها على سبيل المثال للحصر: استحضار الفرق بين الدين والتدين، أن الدين هو الأحكام التي شرع الله سبحانه وتعالى، لكن التدين هو ممارسة أو تطبيق هذه الأحكام، يعني هو جهد للإنسان. كذلك تخليق الدين للحياة، أيضا شمول مفهوم التعبد لما هو شعائري وما هو تعاملي، لأن الجانب ديال التعبد لا ينحصر فقط في أداء الشعائر الدينية ما يتعلق بالصلاة والزكاة والصيام والحج وما إلى ذلك، وإنما يتجاوزه إلى الجانب العلائقي بين الناس، يعني كيف تؤثر هذه العبادات أو كيف يكون لهذه العبادة ثمرة وانعكاس إيجابي.
0: لأن الدين المعاملة.
1: نعم، كيف يكون لهذه الصلاة كما قلنا يعني ثمرات وانعكاس إيجابي على أخلاق وتعامل يعني المسلم مع باقي إخوانه. كذلك ربط الإيمان بثمرته في العمل الصالح، فالإيمان الصادق هو الذي يدفع الإنسان إلى القيام بالعمل الصالح، وهذا العمل إذا كان صالحا سيساهم في تحقيق النفع والخير للمجتمع وللأمة عموما. كذلك كيف سبق وقلنا وصل العبادات بثمراتها إلى غير ذلك من الأمور.
0: صحيح، وأكيد هذا يجمعه الحديث عن تخليق الدين للحياة. بارك الله فيك الأستاذ أيوب. أكيد كل هذه الأمور التي ذكرت وكما أشرت على سبيل الذكر فقط للحصر يحتاجها الناس في حياتهم اليومية، سواء في إطار علاقاتهم بخالقهم سبحانه وتعالى أو بأنفسهم أو بباقي الأفراد الآخرين. فيه سؤال يتبادر إلى الذهن وله أهميته: كيف يمكن الأستاذ أيوب التأصيل لهذه الخطة، أو إن شئت بتعبير آخر من أين تستمد هذه الخطة أصولها ومشروعيتها، أي ما هي المسوغات المتحكمة في هذه الخطة؟
1: نعم، شكرا جزيلا على هذا السؤال، وسؤال وجيه وفي بابه. تأصيلا لمشروع خطة تسديد التبليغ، لا بد من القول بأن التبليغ هو وظيفة الأنبياء والمرسلين.
0: نعم،
1: هذا كي يعرفه كل أحد.
0: صحيح،
1: وهي صفة ذاتية، يعني التبليغ في الرسل. وقد عمل علماء الاعتقاد، علماء العقيدة، على تفصيل القول فيما يجب في حق الرسل عليهم السلام، ولخصها سيدنا عبد الواحد بن عاشر بقوله: يجب للرسل الكرام الصدق، أمانة تبليغهم يحق. فالتبليغ هو العنوان الجامع للصور والأساليب والمناهج التي سلكها الرسل المبلغون مع أقوامهم في أداء الرسالة المنوطة بهم. وقد سمى القرآن الكريم هذه الرسالة بالبلاغ، قال الله تعالى: هذا بلاغ للناس وحصر وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم في البلاغ بقوله ما على الرسول إلا البلاغ. والتبليغ يحيل على الإيصال والانتهاء، أي وصول الأمر إلى غايته أو تحقيقه لمقاصده. وما أكثر الآيات في القرآن الكريم التي تدل على البلاغ والتبليغ. قال الله تعالى: أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم، وقال كذلك: لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم. فهذا التبليغ مشروط بوصول البلاغ إلى المبلغين كاملا غير منقوص. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع كما تعلمون ويعلم الإخوة المستمعون: ألا هل بلغت؟ اللهم افشهد. فهذا قد أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر خطبه صلى الله عليه وسلم.
0: نعم، ورد في حديثك وبشكل متكرر الأستاذ أيوب أنك فعلا تشير إلى التبليغ في القرآن الكريم والسنة، لو تفضلتم ببيان ذلك أكثر حتى تتضح الرؤية للمستمعين الأوفياء. وأنا أعرف بأنك بذلت مجهودا كبيرا من أجل إيصال الفكرة، ولكن حتى تتضح أكثر في أذهان من يتابعوننا في هذه اللحظات، إن كان هناك إضافات أو إضاءات أو توضيحات أكثر.
1: نعم، الحديث عن التأصيل العلمي لخطة تسديد التبليغ يقودنا إلى الحديث عن التبليغ من خلال القرآن والسنة باعتبارهما المرجعين الأساسيين لأخذ الأحكام واستقاء التوجيهات القرآنية والنبوية التي تضمن نجاعة هذا المشروع أو هذه الخطة. وفي هذا المعنى يقول الدكتور سيدي المصطفى بن حمزة حفظه الله: إن القرآن والسنة النبوية هما الأصلان الأصيلان لاستقاء الأحكام أو لاستقاء المفاهيم والأحكام الشرعية، وهما المصدران اللذان يجب اعتمادهما تحديدا في استخلاص التوجيهات التي تكفل أداء رسالة التبليغ أداء ناجحا تنتقل منه البشرية من التيه والضلال إلى رحمة الإسلام. انتهى كلامه حفظه الله. فلا بد من الرجوع إلى القرآن والسنة والانطلاق منهما حتى يتأتى لنا الإلمام بمجموعة من الأمور، منها على سبيل المثال مواصفات التبليغ الأمثل، كيف يكون هذا التبليغ مثاليا، كيف يكون التبليغ ناجحا، كيف ننجح في أداء يعني أو في تبليغ أحكامي ومضامين الدين، كيف يحقق التبليغ الغاية المرجوة منه وهي الهداية، هداية الناس إلى الطريق المستقيم. ونحن نعلم أن التبليغ هو وسيلة فعالة لهداية الناس وربطهم بخالقهم، فقد اعتنى به القرآن الكريم وأشار إليه في غير ما آية، كما قلنا: هذا بلاغ للناس، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وهنا ملمح دقيق لا بد أن نشير إليه، وهو أن الخطاب القرآني فيما يخص التبليغ يعتمد على لغة سامية تظهر من خلال اللين والرفق واللطف. ومن الأدلة على هذا الأنبياء والرسل ينادون أقوامهم بكلمة يا قومي، ونعطي نموذج من القرآن الكريم: يا قومي لا أسألكم عليه أجرا، يا قومي لا أسألكم عليه مالا، ويا قومي مالي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. يعني في منادات الرسل لأقوامهم بهذا النداء إشارة إلى الانتماء إليهم وعدم الانفصال عليهم، يعني أن المبلغ سواء كان إماما أو خطيبا أو مرشدا أو واعظا لا بد أن يحسس الناس ويشعر الناس أنه منهم غير منفصل عليهم،
0: وبالتي هي أحسن.
1: نعم، ليكون لكلامه تأثير في المخاطبين أو تأثير في نفوس الناس. وبالرجوع إلى السنة النبوية المشرفة نجد أن صفة التبليغ في الرسول صلى الله عليه وسلم هي مناط الوراثة النبوية. فأهم ما ورث الأنبياء أو ما ورث العلماء عن الأنبياء قيامهم بتبليغ الرسالة وإيصالها وتبليغها إلى أقصى مدى يمكن أن تبلغه في جميع
0: الأزمنة. نعم، ونبغي في هذا النقطة بالذات، وهذا كي أكدوا قول الرسول صلى الله عليه وسلم متحدثا عن هذا الجانب حين أشار إلى

0: أن الأنبياء لم يورثوا دينارا وإنما ورثوا العلم، وهذا دليل على أن العلماء لهم قيمتهم. طيب فضيلة الأستاذ أيوب، هذه الخطة لابد أن تكون لها مرامي وغايات وأهداف تصبو إليها أكيد.
1: طبعا
0: لو تكرمتم وتفضلتم بالحديث عن أهم هذه الأهداف والمقاصد الأستاذ
1: نعم،
0: أيوب.
1: بطبيعة الحال هذه الخطة لها أهداف ومقاصد سامية وغايات نبيلة تتمثل أساسا في بناء الحياة الطيبة من أجل إعادة ثقة الناس في نجاعة الدين في الحياة المعاصرة، أيضا تحقيق العبودية لله تعالى من خلال إتمار العبادات في سلوكهم ومعيشهم اليومي، كذلك كما قلنا في بداية حديثنا تقليص الهوة بين تدين الناس وما يقتضيه الدين من الصلاح في الحياة الجماعية والفردية. ولكي يعني نجمل هذه المقاصد لابد أن نقول بأن المؤسسة العلمية حددت مجموعة من الموجهات والمقاصد الواضحة يدور حولها الخطاب الديني، نذكر منها على سبيل المثال للحصر التخلص من شح النفس وتحريرها من الهوى عن طريق الإيمان، أيضا محاسبة النفس في باب الحرص على عمل المعروف واجتناب المنكر، الحرص على إيتاء الزكاة والإنفاق على المحتاجين، ونلاحظ هذه الأمور هي التي تقوي تماسك المجتمع، فعندما يكون الناس متضامنين متعاونين فيما بينهم عن طريق إخراج زكاة أموالهم وعن طريق الإنفاق يكون المجتمع متماسكا، وإلى هذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بأصابعه عليه الصلاة والسلام. كذلك الحرص على أكل الحلال بالإخلاص في الأعمال المأجورة وعدم الغش في المعاملات، كذلك كاين مقاصد يعني مقاصد كبرى، تجديد الإيمان على أساس التوحيد، إظهار ثمرات العبادة في السلوك، إرساء أسس الحياة الطيبة ومقوماتها في واقع الناس، وهناك مجموعة من الأهداف التي ترمي إليها هذه الخطة المباركة.
0: شكر الله لكم كل ما تفضلتم به من توضيحات، فقط أذكركم في ختام هذا العدد الخاص بالحديث عن خطة تسديد التبليغ، مستمعاتنا مستمعين الكرام، أننا خصصنا لهذا الموضوع نظرا لأهميته وراهنيته، لأن العديد من المستمعين يتحدثون أو يسمعون الحديث عن خطة تسديد التبليغ سواء في المساجد أو المنابر الإعلامية وغيرها، وكانت فرصة هذه الحلقة لبسط القول في هذا الموضوع ومناقشته طبعا باسمكم. أشكر الأستاذ الكريم فضيلة الأستاذ أيوب نصير اللي حضر معنا بصفته مرشدا منسقا بالمجلس العلمي الجهوي لجهة الداخلة وادي الذهب، شاكرين إياه على كل ما تفضل به من توضيحات ومعلومات.

ونختم هذه الحلقة من برنامجكم صباح الخير الداخلة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية بالداخلة بالفقرة الخاصة بمشاركات ومساهمات المستمعات والمستمعين، فقرة من بريد المستمعين، وندرج مشاركة الأخ محمد سالم لشقر من العيون، حيث شارك بأبيات من القصيدة المعروفة في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام البوصيري المتوفى سنة 96 و600 هجرية، المعروف أو المشهور صاحب البردة. إذن من الأبيات، وهي أبيات شهيرة: كيف ترقى رقيك الأنبياء، يا سماء ما طاولتها سماء، لم يساووك في علاك وقدحا، لسنا منك دونهم وسناء، أنت مصباح كل فضل، فما تصدر إلا عن ضوئك الأضواء، حبذا عقد سؤدد وفخار، أنت فيه اليتيمة العصماء، سيد ضحكه التبسم والمشي الهوينا ونومه الإغفاء، ما سوى خلقه النسيم ولا غير محياه الروضة الغناء، رحمة كله وحزم وعزم ووفاء وعصمة وحياء، لا تحل البأساء منه عرى الصبر ولا تستخفه السراء، كرمت نفسه فما يخطر السوء على قلبه ولا الفحشاء، عظمت نعمة الإله عليه فاستقلت لذكره العظماء، جهلت قومه عليه فأغضى، وأخو الحلم دأبه الإغضاء، وسع العالمين علما وحلما، فهو بحر لم تعيه الأعباء، شمس فضل تحقق الظن فيه أنه الشمس رفعة والضياء، معجز القول والفعال كريم الخلق والخلق مقسط معطاء، لا تقس بالنبي في الفضل خلقا، فهو البحر والأنام إضاء، كل فضل في العالمين فمن فضل النبي استعاره الفضلاء.

صباح الخير داخلة. برنامج التواصل والإمتاع، التفاعل والإبداع. برنامجكم صباح الخير داخلة نافذة على مواضيع منوعة ومفيدة. كل أسبوع من الاثنين إلى الجمعة. من الثامنة إلى العاشرة صباحا. صباح الخير الداخل فضاء أثيري، حيث لا سقف للكلمة والنغمة.

0: إذا عت الداخل غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

غمضت عيني علشان حبيته وعلاش يا ناس عشقوني لغراته. سولت عيني علشان حبيته.

0: جوجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام بكل خير وأهلا وسهلا بكم لهذا العرض الإخباري الموجز. شهد عدد من المتدخلين أول أمس بمقر الأمم المتحدة بالزخم المتنامي للدعم الدولي للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء، مؤكدين أن مجلس الأمن جعل من المبادرة المغربية للحكم الذاتي كما كرسها القرار 2797 إطارا مرجعيا للعملية السياسية الأممية. وفي تدخل لهم بنيويورك أمام اللجنة الرابعة لجمعية العمل للأمم المتحدة، أكدوا أن المجتمع الدولي يتوافق بشكل متزايد حول مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الحل السياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وذكروا بأن أزيد من ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بات يدعم اليوم هذه المبادرة، معتبرين أن قرار مجلس الأمن 2797 كرس هذا الزخم بجعله لمخطط الحكم الذاتي الإطار المرجعي لمواصلة العملية السياسية تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة. وأشاروا إلى أن أكثر من ثلثي المجتمع الدولي اتفق على دعم مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الحل السياسي الوحيد للنزاع الإقليمي حول الصحراء، مضيفين أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أقر هذا المخطط كإطار مرجعي وحيد لإعادة إطلاق العملية السياسية الرامية إلى تحديد كيفيات تنزيل حل الحكم الذاتي. في الخبر المحلي، بلغ عدد ليالي المبيت المسجلة بمؤسسات الإيواء السياحية المصنفة بجهة الدخل والذهاب 308,000 عندما تم يوليوز الماضي، بارتفاع نسبته 26% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025. وأفادت إحصائيات مرصد السياحة الخاصة بشهر يوليوز الماضي بأن معدل الملء بمؤسسات الإيواء السياحي بالجهة بلغ 64% خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية، بزيادة قدرها 15 نقطة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. أفاد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بأن عدد المقاولات التي تم إحداثها على مستوى جهة الدخل والذهب عندما تم يوليوز الماضي بلغ 837 مقاولة جديدة. ووضحت لوحة القيادة العامة للمكتب أن هذه المقاولات تتوزع بين الأشخاص المعنويين بما مجموعه 555 مقاولة، والأشخاص الذاتيين ب 282 مقاولة. وأشار المصدر ذاته إلى هيمنة قطاع التجارة متبوعا بقطاع النقل والخدمات المتنوعة وقطاعي البناء والأشغال العمومية. ومن حيث الشكل القانوني، شكلت الشركات ذات المسؤولية المحدودة بشريك واحد نسبة 64.7% من المقاولات المحدثة، تليها الشركات ذات المسؤولية المحدودة، بينما شكلت الشركات المجهولة الاسم نسبة 0.2%. إلى هنا مستمعينا الأعزاء وإياكم إلى ختام هذا العرض الإخباري الموجز. إلى أن يتجدد اللقاء، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حالة الطاعة.

0: تحت الأطلس، وما بين 12 و16 درجة بالهضاب العليا الشرقية والريف والسفوح الشرقية لمرتفعات الأطلس، وما بين 17 و22 درجة بباقي المناطق الأخرى. درجات الحرارة خلال النهار ستكون في ارتفاع بسوريا الداخلية الشمالية ومنطقة السايس وسوريا تادلة وداخل الأقاليم الصحراوية، وفي انخفاض بباقي المناطق. البحر هادئا إلى قليل هجان بالواجهة المتوسطية، وهادئا بالبوغاز، وهادئا إلى قليل هجان شمال المهدية وما بين طرفي وبوجدول، وقليل هجان إلى أحيانا هائجا بباقي السواحل.
1: اكتشفوا SNFT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNFT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snftnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNFT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.
2: إذاعة الداخلة، شبكة برامجية متنوعة،
3: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
2: إذاعة الداخلة، رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

المفكرة الإذاعية. سلام الله عليكم مستمعتنا مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم إلى فقرة المفكرة الإذاعية بالنسبة لليوم الخميس 26 ربيع الآخر الموافق لثامن أكتوبر طبعا حسب التوقيت المحلي والإداري لمدينة الداخلة وضواحيها، توقيت لكي توافق مع توقيت غرينتش. سنستعرض إن شاء الله ما تبقى من مواعيد ومواقيت أذان صلوات هذا اليوم الخميس. سينادى لصلاة الظهر عند حلول الساعة 12 بعد الزوال و 56 دقيقة، العصر في تمام 4:13 دقيقة، أما المغرب سيرفع أذانه إن شاء الله عند حلول الساعة 6 مساء و48 دقيقة. وبالنسبة لموعد أذان صلاة العشاء سيرفع بإذن المولى في تمام الساعة 7 مساء و55 دقيقة، أما موعد أذان صلاة صبح والفجر اليوم غد إن شاء الله يوم الجمعة المباركة المستجابة الدعاء 27 ربيع الآخر الموافق ل 9 أكتوبر سينادى لصلاة الصبح في تمام 5 صباحا و39 دقيقة، والشروق في تمام 6 صباحا و56 دقيقة.

0: سمو أحمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: إلا كنتي جاي معول على شي وثيقة إدارية، عول على قهيوه من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحة طلب مني رشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالك اش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي أخويا، دابا أنت علاش تعطي هذه الرشوة هذه؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خذوا حقهم وبالقانون. أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسيرية تامة، أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.

0: ايوا
1: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره. قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
2: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
1: عم راسي اش درتي في القضية ديالك؟
3: سي هشام الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها مشديتها وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
4: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، تواصل على مدار الساعة.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟
3: مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
4: مع SNRT Live الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
5: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT Live.
6: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
2: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

اكتشفوا SNRT News منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخلة.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: نشرة الأخبار.
3: بمقر الجمعية العامة للأمم المتحدة، متداخلون يشيدون بالدعم المتنامي للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء كما كرسه القرار 2797. بجهة الدخلة، وجد ارتفاع بنسبة 26% في عدد الليالي المبيت بمؤسسات الإيواء السياحي المصنفة عندما تم يوليوز الماضي. إحداث أزيد من 800 مقاولة عندما تم يوليوز الماضي بجهة الدخلة والذهب. أهلا بكم. في التفاصيل، شهد عدد من المتدخلين ولمس بمقر الأمم المتحدة بالزخم المتنامي لدعم دولي للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء، مؤكدين أن مجلس الأمن جعل من المبادرة المغربية للحكم الذاتي كما كرسها القرار 2797 إطارا مرجعيا للعملية السياسية الأممية. وفي تدخل له بنيويورك أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد وزير الخارجية البيروفي رسباغ مانجيل أنخيل رودريغوز ماكاي أن المجتمع الدولي يتوافق بشكل متزايد حول مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الحل السياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وذكر بأن زيادة من ثلثي الدول الأعضاء في الأمم

من جهتي اعتبر الخبير السنغالي في الشؤون السياسية عبد اللطيف أيدارا أن قرار 27-97 شكل منعطفا في معالجة هذه القضية داخل الأمم المتحدة، مشيرا إلى الاعترافات المتتالية بمغربية الصحراء من جهة والسحب المتوالي للاعتراف بالكيان الانفصالي من جهة أخرى، تعكس إعادة تشكل عميق للمواقف الدولية. وأكد المتدخل أن مخطط الحكم الذاتي الذي طرحه المغرب يوفر أساسا جادا وذا مصداقية وواقعي للتوصل إلى تسوية نهائية للنزاع الإقليمي وتعزيز الاستقرار والاندماج والتنمية في المنطقة المغاربية والإفريقية برمتها. ووقف العديد من المتدخلين هذا الاجتماع للجنة الرابعة بأن القرار مجلس الأمن 27-97 كرس دينامية دولية داعمة أكثر فأكثر للمخطط المغربي للحكم الذاتي الذي تم تقديمه باعتباره المسار الأفضل للتوصل إلى حل سياسي دائم مقبول من الأطراف للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

الماضية. وخلال شهر يوليوز وحده سجلت مؤسسة الإيواء السياحية المصنفة في الداخل وادي الدهر 47 ألف ليلة مبيت بارتفاع نسبته 22% على أساس سنوي. وبخصوص معدل الملء خلال شهر يوليوز فقد بلغ 66% مسجلا زيادة قدرها 14 نقطة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025. وعلى الصعيد الوطني سجلت مؤسسة الإيواء السياحي المصنفة أزيد من 25 مليون و 850 ألف ليلة مبيت عندما تم يوليوز 2026، أي بزيادة نسبته 8% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025. ومن جهته استقر معدل الملء على الصعيد الوطني عند 56% بارتفاع قدره نقطة واحدة على أساس سنوي. أفاد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بأن عدد المقاولات التي تم إحداثها على مستوى جهة الداخل والذهب عندما تم يوليوز الماضي بلغ 837 مقاولة جديدة. وضحت لوحة القيادة العامة للمكتب أن هذه المقاولات تتوزع بين الأشخاص المعنويين بما مجموعه 555 مقاولة والأشخاص الذاتيين 282 مقاولة. وأشار المصدر ذاته إلى هيمنة قطاع التجارة بحصة 44.67% من إجمالي المقاولات المحدثة عندما تم يوليوز الماضي، متبوعا بقطاع النقل والخدمات المتنوعة وقطاعي البناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية والصناعات الغذائية والفنادق والمطاعم والفلاحة والصيد والأنشطة المالية ثم التكنولوجيات المعلومات والاتصال. ومن حيث الشكل القانوني شكلت الشركات ذات المسؤولية المحدودة بشريك واحد نسبة 64.7% من المقاولات المحدثة، تليها الشركات ذات المسؤولية المحدودة ب 34.2%، بينما شكلت الشركات المجهولة الاسم نسبة 0.2%. وعلى الصعيد الوطني بلغ عدد المقاولات المحدثة خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026 ما مجموعه 60,908 مقاولات تتوزع بين 45,898 مقاولة للأشخاص الاعتباريين و 15,010 مقاولات للأشخاص الذاتيين. إلى هنا مستمعينا الأعزاء نأتي وإياكم إلى ختام نشرة الأنباء، تذكرون بالعناوين. متداخلون بالأمم المتحدة يشيدون بالدعم المتناوي للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء كما كرسه القرار 2797. ارتفاع بنسبة 26% في عدد ليالي مبيت مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة عندما تم يوليوز الماضي بجهة الداخل والذهب. إحداث أزيد من 800 مقاولة عندما تم يوليوز الماضي بجهة الداخل والذهب. شكرا على حسن استماعكم وتتبع، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: حالة الطقس.
1: من المتوقع بإذن الله تعالى نزول زخات مطرية رعدية محليا بكل من الأطلس الريف الرطابة العليا الشرقية والشرق الأقاليم الصحراوية، مرور صعب كثيفة فوق السهول الداخلية وشمال المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي، ما يعطي قطرات مع احتمال بروز رعد فيما ستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بباقي جهات المملكة. تسجيل هبات رياح معتدلة بالسواحل الجنوبية والجنوب الشرقي للبلاد. درجات الحرارة الدنيا ما بين 7 و 12 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 12 و 16 درجة بالهضاب العليا الشرقية والريف والسفوح الشرقية لمرتفعات الأطلس، وما بين 17 و 22 درجة بباقي المناطق الأخرى. درجات الحرارة خلال النهار ستكون في ارتفاع بالسهول الداخلية الشمالية ومنطقة السايس وسهول تادلة وداخل الأقاليم الصحراوية، وفي انخفاض بباقي المناطق. البحر هادئا إلى قليل هجان بالواجهة المتوسطية، وهادئا بالبوغاز، وهادئا إلى قليل هجان شمال المهدية، وما بين طرف

0: فهو وجود وقليل الهجان إلى أحيان هائج بباقي السواحل.
1: المفكرة الإذاعية. سلام الله عليكم مستمعتنا مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم إلى فقرة المفكرة الإذاعية بالنسبة لليوم الخميس 26 ربيع الآخر الموافق لثامن أكتوبر طبعا حسب التوقيت المحلي والإداري لمدينة الداخلة وضواحيها، توقيت لكي توافق مع توقيت غرينتش. سنستعرض إن شاء الله ما تبقى من مواعيد ومواقيت أذان صلوات هذا اليوم الخميس. سينادى لصلاة الظهر عند حلول الساعة 12 بعد الزوال و56 دقيقة، العصر في تمام 4:13، أما المغرب سيرفع أذانه إن شاء الله عند حلول الساعة 6:48. وبالنسبة لموعد أذان صلاة العشاء سيرفع بإذن المولى في تمام الساعة 7:55، أما موعد أذان صلاة الصبح والفجر اليوم غد إن شاء الله يوم الجمعة المباركة المستجابة الدعاء 27 ربيع الآخر الموافق ل 9 أكتوبر سينادى لصلاة الصبح في تمام 5:39، والشروق في تمام 6:56.
2: صاحبي أحمد، ما كان صاحبي كاي؟
3: إليك تيجي معول على شي وثيقة إدارية، عول على قهيوه من تحت الطبلة.
2: كيفاش ما فهمتش؟
3: هذه المسؤول ديال هذه المصلحة طلب مني الرشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
3: وفي النظرية ديالي كيفاش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
2: بلاتي أخويا، دابا أنت علاش تعطي هذه الرشوة هذه؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون. ما أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
3: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
2: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسرية تامة، أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
3: إيوا
2: إيوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعة. إيوا عيط على هاد النمرة قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
4: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمرو راسي اش درتي بالقضيه ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، نزل الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها وشديتها وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: اكتشفوا SNFT نيوز، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNFT نيوز، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snftnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNFT نيوز. SNRT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: إعلان يعلنه رئيس المجلس الجماعي لجامعة قليبة الفولة عن تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية برسم سنة 2026 بالأسلاك الإدارية التالية: سلك مساعد تقني الدرجة الأولى بتاريخ 25 أكتوبر 2026.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

جوجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

الدرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

ترجع أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على

0: ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام بكل خير، وأهلا وسهلا بكم لهذا العرض الإخباري الموجز. شهد عدد من المتداخلين أول أمس بمقر الأمم المتحدة بالزخم المتنامي للدعم الدولي للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء، مؤكدين أن مجلس الأمن جعل من المبادرة المغربية للحكم الذاتي كما كرسها القرار 2797 إطارا مرجعيا للعملية السياسية الأممية. وفي تدخل لهم بنيويورك أمام اللجنة الرابعة لجمعية العامة للأمم المتحدة، أكدوا أن المجتمع الدولي يتوافق بشكل متزايد حول مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الحل السياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وذكروا بأن أزيد من ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بات يدعم اليوم هذه المبادرة، معتبرين أن قرار مجلس الأمن 2797 كرس هذا الزخم بجعله المخطط الحكم الذاتي الإطار المرجعي لمواصلة العملية السياسية تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة. وأشاروا إلى أن أكثر من ثلثي المجتمع الدولي اتفق على دعم مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الحل السياسي الوحيد للنزاع الإقليمي حول الصحراء، مضيفين أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أقر هذا المخطط كإطار مرجعي وحيد لإعادة إطلاق العملية السياسية الرامية إلى تحديد كيفيات تنزيل حل الحكم الذاتي. في الخبر المحلي، بلغ عدد ليالي المبيت المسجلة بمؤسسات الإيواء السياحية المصنفة بجهة الدخل والذهاب 308,000 عندما تم يوليوز الماضي، بارتفاع نسبته 26% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025. وأفادت إحصائيات مرصد السياحة الخاصة بشهر يوليوز الماضي بأن معدل الملء بمؤسسات الإيواء السياحي بالجهة بلغ 64% خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية، بزيادة قدرها 15 نقطة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. أفاد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بأن عدد المقاولات التي تم إحداثها على مستوى جهة الدخل والذهب عندما تم يوليوز الماضي بلغ 837 مقاولة جديدة. ووضحت لوحة القيادة العامة للمكتب أن هذه المقاولات تتوزع بين الأشخاص المعنويين بما مجموعه 555 مقاولة، والأشخاص الذاتيين ب 282 مقاولة. وأشار المصدر ذاته إلى هيمنة قطاع التجارة متبوعا بقطاع النقل والخدمات المتنوعة وقطاعي البناء والأشغال العمومية. ومن حيث الشكل القانوني، شكلت الشركات ذات المسؤولية المحدودة بشريك واحد نسبة 64.7% من المقاولات المحدثة، تليها الشركات ذات المسؤولية المحدودة، بينما شكلت الشركات المجهولة الاسم نسبة 0.2%. إلى هنا مستمعينا الأعزاء، وإياكم إلى ختام هذا العرض الإخباري الموجز. إلى أن يتجدد اللقاء، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: حالة الطقس.
1: من المتوقع بإذن الله تعالى نزول زخات مطرية رعدية محليا بكل من الأطلس، الريف، الرطابة العليا الشرقية والشرق الأقاليم الصحراوية، مرور صعب كثيفة فوق السهول الداخلية وشمال المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي، ما يعطي قطرات مع احتمال بروز رعد فيما ستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بباقي جهات المملكة. تسجيل هبات رياح معتدلة بالسواحل الجنوبية والجنوب الشرقي للبلاد. درجات الحرارة الدنيا ما بين 7 و12 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 12 و16 درجة بالهضاب العليا الشرقية والريف والسفوح الشرقية لمرتفعات الأطلس، وما بين 17 و22 درجة بباقي المناطق الأخرى. درجات الحرارة خلال النهار ستكون في ارتفاع بالسهول الداخلية الشمالية ومنطقة السيس وسهول تادلة وداخل الأقاليم الصحراوية، وفي انخفاض بباقي المناطق. البحر هادئا إلى قليل هجان بالواجهة المتوسطية، وهادئا بالبوغاز، وهادئا إلى قليل هجان شمال المهدية وما بين طرفي وبرجون، وقليل هجان إلى أحيانا هائجا بباقي السواحل.

0: سنستعرض إن شاء الله ما تبقى من مواعيدي ومواقيتي. أذان صلوات هذا اليوم الخميس سينادى لصلاة الظهر عند حلول الساعة 12 بعد الزوال و56 دقيقة، العصر في تمام 4:13 دقيقة، أما المغرب سيرفع أذانه إن شاء الله عند حلول الساعة 6 مساء و48 دقيقة. وبالنسبة لموعد أذان صلاة العشاء سيرفع بإذن المولى في تمام الساعة 7 مساء و55 دقيقة، أما موعد أذان صلاة الصبح والفجر اليوم غد إن شاء الله يوم الجمعة المباركة المستجابة الدعاء 27 ربيع الآخر الموافق لتاسع أكتوبر سينادى لصلاة الصبح في تمام 5:39 دقيقة، والشروق في تمام 6:56 دقيقة.
1: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
2: الا كنتي جاي معول على شي وثيقة إدارية، عول على قهيوم من تحت الطبلة.
1: كيفاش ما فهمتش؟
2: هذه المسؤول ديال هذه المصلحة طلب مني الرشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
1: إيوا أنت شنو درتي؟
2: وفي النظرية ديالك اش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
1: بلاتي أخويا، دابا أنت علاش تعطي هذه الرشوة هذه؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خذوا حقهم وبالقانون. أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
2: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
1: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسيرية تامة، أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
2: إيوا
1: إيوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعة. إيوا عيط على هاد النمرة، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: حمد راس صحي اش درتي بالقضيه ديالك
1: سي هشام الله يكثر خيرك الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها واش ديتهم وبلا رشوه وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الداخلة على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين. في تنشيط هذه الحلقة أحمد العهدي مشرفا على البرمجة والإنتاج النا الهاشمي، وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج أيوب حلمان. مستمعاتنا ومستمعين في كل مكان، طابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة. نلتقي بكم اليوم طبعا ونحن جد سعداء في حلقة خاصة لنسلط فيها الضوء على صرح جامعي جديد كيوسع العرض الجامعي بجهة الداخلة وادي الذهب، بوابة المغرب نحو عمق الإفريقي. وأكيد هذا الصرح الجامعي المهم جدا لكي يستشرف المستقبل له يفتح أمام شباب وشابات الأقاليم الجنوبية للمملكة آفاق اللي هي واعدة في مجالات التكنولوجيا والابتكار ومهن المستقبل. الحديث هنا مستمعينا الأعزاء كيخص المدرسة الوطنية للتكنولوجيات المتقدمة بالداخلة، لمعروفة اختصارا أو اختزالا إنتا الداخلة، وهي تابعة جامعة ابن زهر بأكادير، مؤسسة عمومية للتعليم العالي من الجيل الجديد. وأسطر تحت هذا المفهوم أربعة ديال الأسطر من الجيل الجديد اللي كتراهن على التكوين المتطور والبحث العلمي، وعلى جعل جهتنا ما شاء الله جهة الدخلة وادي الذهب بإقليميها وادي الذهب وأوسرن فضاء للتكوين والابتكار وقطب وطني وإفريقي في تخصصات تكنولوجيا الحديثة. ويكننا نقترب أكثر من هذه المؤسسة ونتعرفوا على شنه أهدافها تخصصاتها أفاق التكوين بها، أنا جد سعيد أنني استضف مشكورا في هذه الحلقة الدكتور يوسف مرزاق اللي هو متخصص في الأمن المعلوماتي حاليا ما شاء الله عليه، وأستاذ جامعي للغة البرمجة في المدرسة الوطنية للتكنولوجيا المتقدمة، وهو إطار بالمجلس الجهوي. كنشكره على تلبيته الدعوة ونرحبه به عبر أثير إذاعة الدخلة الجهوية. الدكتور يوسف أهلا وسهلا ومرحبا بك.
2: شكرا أخي أحمد، شكرا للمستمعين ومستمعات الأوفياء لهذه الإذاعة العزيزة للقلب ديالنا. معكم الدكتور يوسف مرزاق، دكتور في الأمن المعلوماتي وأستاذ المدرسة الوطنية للتكنولوجيا المتقدمة لينطا. هذه المدرسة اللي غادي تكون إضافة نوعية وإضافة ناقلة للمدينة والمنطقة وجسر نحو إفريقيا.
1: وهذا الشيء على استضفناك لأن أنت مؤهل أكثر أنك تقرب المستمعين من هذا الصرح الجامعي اللي أكيد هو مفخرة لجهتنا والأقاليم الجنوبية بشكل عام. بداية دكتور يوسف، وياك أننا نوضع مستمعاتنا ومستمعينا في الصورة، شنو هي المدرسة الوطنية للتكنولوجيات المتقدمة بالداخلة؟ نبغي تعرف شنو هي الرؤية اللي قامت عليها هذه المؤسسة الجامعية الجديدة.
2: المدرسة الوطنية للتكنولوجيات المتقدمة هي مدرسة عمومية تابعة لجامعة ابن الزهر، تم إحداثها مؤخرا وتم انطلاق الفعلي للدروس البيداغوجية في هذه السنة 2026-2027. هذه المدرسة هي رؤية استراتيجية مهمة، كما تعلمون صاحب الجلالة نصره الله أعطى أولوية خاصة الأقاليم الجنوبية، كما الداخلة ومنطقة الداخلة بوابة اقتصادية لإفريقيا ستكون كذلك بوابة علمية وفي المجال العلمي والابتكار.
1: صحيح، وغادي تجعل مدينة الداخلة عاصمة جهة الداخلة وادي الذهب قبلة جامعية. طيب إذا من خلال كلامك دكتور يوسف، إذا نحن أمام مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي اللي كتنتمي كيف شرنا، وهذا ماشي غير اللي حنا هكاك مجانا، الجيل الجديد من المدارس والمعاهد المتخصصة. ندور منك دكتور يوسف، شنو اللي كيميز هذا النموذج الجديد من التكوين الجامعي؟
2: سؤال مهم سي احمد. وبطبيعه الحال هاد المدرسه هذه تتعتمد على بيداغوجيات حديثه، ومن اهم هاد البيداغوجيات اللي تمكن الطلبه والخريجين المهندسين المستقبل انهم يتعلموا بطريقه ديال لورين باي دوين ابروندر ان ابليكون، سيتادير ان هاد الطالب تيدخل المؤسسه وتيتعلم ماشي بالطريقه الكلاسيكيه
1: التقليديه
2: تيتعلم بالتطبيق والممارسه الفعليه باش يسقل دوك المواهب ديالو ولي كومبيتونس ديالو في عده تخصصات.
1: يعني يتعلم بالممارسه
2: وكذلك بار بروجي بيداغوجي
1: بالمشروع.
2: هاد المشاريع ما تنجيبوهاش عشوائيا ولا الياطوار، المؤسسه عندها علاقات، غتكون عندها علاقات مباشره مع الفاعلين الاقتصاديين سواء في الصناعه ديال الاسماك ولا في الفلاحه ولا في الطاقه المتجدده ولا في الميناء اللي غادي يكون الميناء الاطلسي الكبير. دونك تيكون عندهم دي مشاكل تيعطوها لنا على شكل مشاريع والطلبه ديالنا تيشتغلوا عليهم. وهذا الشيء خداوه من تجارب اللي هي رائده في امريكا واوروبا. دونك وعاود ثاني الطالب ولا عنده واحد في السنتين الاخيرتين واحد النظام ديال باغ ارتيرنونس، يعني تيقرا وتيخدم. كما تعلمون ان الطلبه في اوروبا دائما في السنوات الاخيره تيسنوا دي كونترا بري امبوش في السنه الاخيره ديالهم تتسمى ارتيرنونس. نفس الشيء غادي يكون هنا ان شاء الله في هذه المؤسسه.
1: والسنوات ديال الدراسه
2: بالنسبه لسنوات الدراسه عندهم سنتين تحضيريه يعني ابري لو باك، تيقراو واحد العامين ديال المواد الاساسيه، وحتى في هذه المواد الاساسيه تمشيو بنفس الطريقه ماشي تنديرو بالطريقه. من بعد تدخل السيكل ديال انجينيور تيقرا فيه 3 سنين، هي 5 سنين تتخرج مهندس، وعندنا عده شعب وعده ديفيليا.
1: ودابا عندنا هذا العام اول فوج،
2: هذا اول فوج اللي كاين هذا العام.
1: شحال العدد ديالهم؟
2: حوالي 60 طالب من مختلف ربوع المملكه، وغتضاف عليهم واحد المجموعه ديال الطلبه الافارقه.
1: اللي ولا عندها حتى بعد افريقي.
2: بعد افريقي هذا هو علاش قلنا غادي يكون بوابه للطلبه الافارقه يدرسوا هذه التكنولوجيات المتقدمه باش يفيدوا بها البلدان ديالهم، وكذلك المغاربه يكون عندهم احتكاك مع عنصر خارجي.
1: اذا حسب كلامك الدكتور يوسف، المدرسه ما جات فقط انها تقدم تكوين اكاديمي، وانما كترتبط ايضا بالتنميه والبحث العلمي. وهنا عندي لك سؤال، كيفاش تقد تساهم هاد انت الدخله هاد المؤسسة الجامعية في مواكبة التحولات الاقتصادية والتنموية اللي كتعرفها جهتنا جهة الدخلة وديتها؟
2: بطبيعة الحال كما تتعلمون جميعا جهة الدخلة عرفت واحد طفرة اقتصادية كبرى، وعندها مشاريع كبيرة منها الطاقة الريحية في الطاقات المتجددة، منها الميناء الأطلسي الكبير اللي غادي يكون واحد البوابة كبيرة ديال اللوجيستيك تربط بين إفريقيا ودول العالم، وكذلك المشاريع الكبرى الفلاحيه. دونك وكاين ثاني مشاريع اللي هي ديال الصناعه البحريه. دونك هاد هاد هاد هاد المشاريع كلها خاصه كفاءات محليه باش
1: تضمن تكون اطر
2: قاره. الاشكاليه الكبيره اللي تلقاو في الداخله هو الكفاءات ما تبغيش تجلس في المدينه. أيوة. اذا لك كونت واحد مجموعه
1: يكون واحد الهدر من
2: نعم، لكن واحد الطالب اللي تكون في واحد المدينه ولفها ولقى فيها فرصه باش يشتغل راه غادي يبقى. وابناء المنطقه تما نفس الشيء، لان عندنا بزاف ديال الوليدات اللي هما متفوقين تيضطروا انهم يمشيوا يقراوا في الداخل، وربما تيقدر يشتغل تما مابقاش يرجع. هنا دابا هاد المدرسه غتحل هاد المشكل. مهندسين غيتخرجوا عندنا، كان عندنا خصائص كبير في الطلبه المهندسين اللي هما عندهم قدرات عاليه في تسيير هاد المشاريع. دونك المدرسه جات كمكمله وكركيزة أساسية باش مواكبة هذه المشاريع ولا خلق فرص دي ستار اب. دونك يقدر الطالب ولا المهندس اللي غيدخل يقدر يدير اونتربريز ديالو صغيره ستار اب
1: ويشغل
2: معاه، لانه اما يكون مسير ديال المقاوله او مطور في واحد المقاوله او مراقب في واحد المقاوله، يعني كاينين بزاف ديال وعندنا فرص الشغل كثيره الحمد لله، خاص غير الوليدات يقراو
1: صافي. طيب بالنسبه للتكوين، اشني ابرز المجالات والتخصصات اللي كترتكز عليها المدرسه خصوصا في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والانظمه الرقميه والامنيه؟ ان هذه مجالات حديثه اليوم.
2: هذا بالنسبه لهذه التكوينات اللي هي اصبحت ضروره ملحه، ولهذا تم اختيارها بواحد الشكل دقيق، ودابا لمواكبه هذا التطور اللي تتعرفوا دول العالم كامله. الاي اي او الذكاء الاصطناعي اصبح واحد اوبليغاسيون، يعني خاص
1: ضروره
2: لانه بالذكاء الاصطناعي ولينا قادرين نحلوا بزاف تاع
1: جميع
2: المجالات لا سواء الطبيه ولا
1: وبعدا كنهنيك الدكتور يوسف، اسمح لي نسيت انك حصلتي مؤخرا على الدكتوراه، فاش من مجال
2: الامن المعلوماتي؟
1: ما شاء الله
2: الامن المعلوماتي. ولذلك هذه الرؤيه ديال الاستراتيجيه انهم خلقنا هذه الشعب اللي هي شعب حديثة كالأمن المعلوماتي، الذكاء الاصطناعي في عدة مجالات، في الطب، في البيوميديكال، في الفلاحة، في الصناعة، في جميع المجالات. كذلك الطاقات المتجددة، نشوفوا أن الجهة الداخلة مقبلة على

0: وعندها
1: مؤهلات كاين جرين اوي داك الاخضر سميتو هو، وكاين
0: مخطط الفلاحي الاخضر،
1: مخطط الفلاحي، وكاين الطاقه الهيدروجينيه، وكاين الطاقه الريحيه، وكاين تحليه مياه البحر. دونك هادو كلهم مشاريع كبرى تستلزم تكوينات في هذا في هذا في هذا في هذا في هذا المجال. دونك بالنسبه لهاد هاد الشعاب كاملين راهم غادي يكونوا اضافه نوعيه، ويرفعوا من مكانه ديال الجهه الداخله وفرق
0: جميل. وهذا بصراحه كيفرح بشرة طيبه على جهتنا. طيب دكتور يوسف، كما هو معلوم وانت ادرى مني، هذا الذكاء الاصطناعي اكيد اصبح اليوم من اهم محركات تحول التكنولوجي في العالم. كيفاش كتشوفوا اهميه تكوين طلبه جهه الداخل وادي الذهب واكيد ديال الاقاليم الاخرى وحتى الطلبه الافارقه في هذا المجال تحديدا؟
1: هذا المجال باش نواكبوا التقدم ديال الدول المتقدمه ونكونوا حنا بحالهم، راه هذه رؤيه استراتيجيه. خاصنا حنا نواكبوا التكوين ديال الاي اي والذكاء الاصطناعي. الطالب ماشي غياخد الذكاء بالطريقه التقليديه، الطالب مطلوب منه هو يستعين بالذكاء لايجاد حلول، حلول لمشاكل اللي تتعاني منها المقاوله. يعني عن طريق الذكاء الاصطناعي ملي تعطيه واحد لي دوني وواحد التحليل، لان الذكاء الاصطناعي تعتمد على واحد تعلم اوتوماتيك، هو تعطيه واحد بيانات كثيره وتطبق عليه واحد الالغوريتم وتعطيك هو دي بريديكسيون، تعطيك تنبؤات وتعطيك حلول وتقول لك كيفاش تحلهم. حنا الطالب خاصو يميتريزي هاد لي زوتي ديال الاي اي، يعني ماشي غير يخدم بهم، خاصو يميتريزيهم ويعرف كيفاش يطبقهم. دونك واللي اصبحت ضروره مليحه لا للطلبه المغاربه ولا الطلبه الافارقه باش نواكبوا هاد التطور التكنولوجي على الصعيد العالمي.
0: طيب اكيد ان نبغي نعرف هاد الروبوتات والانظمه الرقميه شنو هي الافاق المهنيه اللي تقد انها تفتحها هاد التخصصات امام الطلبه.
1: هذا سؤال اللي جميع الطلبه تيتسالوا عنه، خصوصا فاش تدخلوا في السنه الاولى تيقول لك اكوا الصيغ، علاش غندير انا هاد الفورماسيون. دونك بطبيعه الحال الجواب راه بسيط. دونك المهندس ملي غيتخرج من عندنا غادي يكون قادر على حل مشاكل ديال هاد الشركات، غيكون قادر بناء على هاد التكوين اللي دار يدير شركه ديالو في هاد التكنولوجيات المتقدمه، سواء في اللوجيستيك، سواء في الفلاحه الذكيه. دابا الفلاحه حتى هي ولات تعتمد مش على الطرق التقليديه، ولات تعتمد على انظمه ديال ديال ديال الرقمنه وعلى انظمه الذكاء، لا في السقي ولا في المواد اللي تيديفوها الاسمده وكذا، ولا وقتاش خاصهم كل شيء ولا في الاورديناتور، يعني ممكن يتبع العمليه كلها. هاد العمليه تخليه يوفر ليد العامله، يوفر تكلفه، يوفر من المياه، ما يكونش عندنا الهدر ديال المياه السقي، لانه ملي تدير ذوك لي كابتور تعطيك وقتاش تقدر واش تسقي ولا ما تسقيش. يعني بزاف ديال الحوايج غادي يوفر عنا هاد الكفاءات اللي غياخذوا الطلبه ديالنا. وكاين حتى اللوجيستيك حتى هو بالنسبه للموانئ حتى هي راه ولات ذكيه،
0: مطلوب
1: ولات تسير بواحد الطريقه ذكيه، ما بقاش الطريقه التقليديه. دونك الطلبه عندهم افاق كبيره. انا تنصح الوليدات تنقول لهم غير قراو، خصوصا ابناء المنطقه، راه كل شيء قدامكم.
0: هذا هو صحيح،
1: خاص غير الوليدات يقراو. الاشكاليه هو ملي ما تيكونش الطالب موتيفي ما باغيش يقرا وتضيع عليه فرصه. عنده كل شيء في المدينه دابا الداخله الحمد لله فيها تقريبا جميع التكوينات العلميه
0: تماما
1: واللي مطلوبه في السوق الشغل. خاص غير الطالب يكون عنده هذاك
0: الاهتمام والمثابره
1: وهذا تيكون الدور ديال الاسره وديال المجتمع.
0: الحمد لله ومعه والديه واهله. طيب سيصدن هناك ايضا واحد الاهتمام وانت ادرى بحكم تخصصك اصلا بالانظمه الامنيه والتكنولوجيات اللي هي مرتبطه بها، كيفاش نقدوا بهذا النوع من التكوين اننا نخلقوا واحد استجابه او تلبيه الطلبات والحاجيات ديال سوق الشغل والمؤسسات في المستقبل؟
1: فعلا دابا الامن المعلوماتي اللي

0: ضرورة ملحة بالنسبة للدولة المغربية وجميع الدول كما تعلمون مؤخرا، ولو هذه الهجمات السيبريانية
1: صحيح، والاختراقات
0: والاختراقات وسرقة المعلومات ولا تتشكل واحد الخطر كبير
1: أصلا تهدد.
0: تهدد أمن اجتماعي للدول. وبالتالي المملكة المغربية توجهت في هذه السنوات الأخيرة على إنشاء عدة تكوينات في الأمن المعلوماتي. وبطبيعة الحال ما دام هذا كاين اختصاص كبير حتى جهة الداخلة والذهب، غادي يديروا فيها واحد السيكل ديال التخرج ديال المهندسين اللي عندهم مختصين في الأمن المعلوماتي وحماية المعلومات الشخصية والعمومية. دونك راه ضرورة ملحة من أجل التحكم في المعلومات سواء الشخصية ولا الإدارية. دونك
1: صحيح، وهذا مطلب
0: مطلب دولي ومطلب ديال الدولة واستراتيجية كبرى
1: من أجل خلق واحد الأمن. طيب، من الأهداف المعلنة أن هذه المؤسسة الجامعية تساهم في جعل منطقتنا جهة الداخلة وادي دهب قطب وطني وإفريقي لتكوين في المهن اللي هي كنسميوها مهن المستقبل. كيفاش نقدو تم الترجمة ديال هذا الطموح على أرض الواقع؟ لأن هذا مطلب أو مطمح أو حلم اللي هو مشروع ومطلوب.
0: فعلا هذا الحلم الحمد لله الآن بدينا فيه، وماشي غير بقى غير على حبيس الأوراق. اولا المملكه دارت واحد غدير واحد الاتفاقيات وغادي نبداو من هذه السنه باش نجيبوا الطلبه الافارقه. دونك الداخله هي بوابه ديال افريقيا في الناحيه الاقتصاديه، وغتكون كذلك بوابه الناحيه العلميه ايضا.
1: صحيح،
0: وهاد الطلبه اللي غادي يقراو عندنا هنا في الداخله غادي يكونوا هما واحد دي ميساج، يعني هما غادي يديو واحد الصوره على الداخله انها ما

0: طب محدود،
1: محدود.
0: وهي مدرسة وطنية يعني عندها تدخل الوليدات من جميع ربوع المملكة ماشي فقط جهة الداخلية،
1: بمعنى كيتم التسجيل عبر الانترنت،
0: تيتسجلوا اولا دي بري انسكريبسيون عن طريق البوابة، خاصهم يدخلوا المعلومات ديالهم الصحيحة بشكل دقيق ويدخلوا بيان النقاط ديال البكالوريا والامتحان الجهوي والوطني، والمرحلة الثانية تتكون لا بري سيليكسيون، تختاروا الطلبة المتميزين وتدوزوا واحد الكونكور تيست إكري، تدوز من بعد داك التيست إكري تخرج لا ليست فينال. دونك تقريبا دابا الطلبة اللي كاينين راهم ليليت زعما الطلبة
1: الصفوة ديال
0: الصفوة ديال الطلبة ديال لأنه يتخرج مهندس خاصو يكون وهاد المدرسة تتستقطب التلاميذ ديال البكالوريا علوم رياضية أو بي سيونس فيزيك سيونس ناتوريل وكذلك الشعب التقنية إلكتريك وميكانيك والبكالوريا المهنية، يعني كل ما هو علمي عنده الحظ وعنده ممكن يولج لهذا المدرسة.
1: وعادة التسجيل كيبدا مورا
0: تيكون هاد السنة كان مورا البكالوريا، ولكن السنة الجاية غيكون بحال بحال قبل
1: كيما جاري بها
0: كيما جميع المدارس اللي دارت استقطاب محدود.
1: طيب الحديث عن هذه المؤسسة أكيد هو أيضا حديث مرتبط بالاستثمار، وكنعرفوا أن إنجاز هذا المشروع ترصد له غلاف مالي إجمالي كيبلغ 100 مليون درهم، من ضمنه 20 مليون درهم مساهمة من المجلس الإقليمي.
0: المجلس الجهوي.
1: المجلس الجهوي عفوا، إذا نصحح، إذا المجلس الجهوي فتحية له على هذا الالتفاتة. أش كيعني الدكتور يوسف هذا الاستثمار بالنسبة لمستقبل التعليم العالي والتكوين التكنولوجي بالداخل؟
0: هذا المبلغ ديال 100 مليون درهم ماشي مبلغ اللي هو بسيط، مبلغ ضخم، هذا تعني الأهمية القصوى والكبرى لهذه المؤسسة اللي غادي تكون، ودونك باش تكون من الطراز العالي لا من ناحية البنية التحتية ديالها ولا من ناحية القاعات ولا من ناحية المختبرات، وتتعرفوا أن التكاليف ديال المختبرات العلمية تكون التكاليف عندها باهظة. دونك وهذا الغلاف ما ترصدش بشكل عشوائي بعد هو دراسة. دونك كبداية المجلس الجزائري ساهم بحوالي 20 مليون درهم، ورئاسة الجامعة تساهم واحد 30 باش تبنى، من بعد كاين واحد 50 أخرى ديال لاميناجمون ديال لابو ديال لابو تا هما تياخذوا التجهيز ديالهم مبالغ كبيرة. هادشي شنو تعني؟ تعني أن الطلبة غادي تكون عندهم واحد البيئة علمية، مختبرات عالمية اللي يقدر يقرأ فيها ويبدع فيها ويبتكر فيها، يعني غنوفروا له كل شيء. وهذه رؤية استراتيجية ديال صاحب جلالة الملك محمد السادس اللي تبلورت على أرض الواقع، نكونوا صريحين.
1: طيب أكيد أن تدبير هذا المشروع مفوض، وغادي تصح لي السي دكتور يوسف، لشركة التنمية المحلية الداخلة للتنمية والتأهيل. كيفاش كتقراو أهمية هذا النموذج في إنجاز المشاريع الجامعية والتنموية الكبرى؟
0: بطبيعة الحال من أجل التسريع من الوتيرة ديال البناء تم تكليف هذه الشركة الجهوية، دونك اللي هي عندها المساطر ديالها سريعة وتتأيد ديك البيروقراطية اللي بينا بقينا لاجينا نتبعوا الطريقة القديمة
1: غادي نعطل المشروع.
0: فوالا، خصوصا دابا حنا بدينا تندرسوا في واحد المكان اللي هو بروفيزوار ماشي
1: مؤقتا،
0: من أجل تسريع هذه الوتيرة ديال البناء ارتأى المجلس تاع الرئاسة ديال الجامعة مع المجلس الجهوي باش يكلفوا هذه الشركة اللي هي تتقوم باش عارف تقراكم شفتوا المنجزات ديالها في ظرف 6 شهور عام المدينة كلها
1: تماما تغير الوجه
0: للمدينة. نشكروا السيد الوالي على هذه الشركة اللي ولات تتسرع هذه المشاريع التنموية اللي خاصة المدينة إن شاء الله.
1: صحيح، وبان الأثر ديالها. بان
0: الأثر، ونفس الشيء حتى بالنسبة للمدرسة غادي يبان واحد الشكل الهندسي ديالها راه مثير.
1: إذا غادي تكون قيمة عمرانية وعلمية إضافية نوعية.
0: نوعية جميل. المدينة والجهة ديالنا.
1: ما سخيناش بالحديث معك سيوس، تفوح منه رائحة البحث العلمي والابتكار وهي تستشري.

0: في المستقبل. ما كرهت إلا عدت كلمة ختامية لهذا اللقاء المفيد معك الدكتور يوسف، أشن هي رسالتكم للشباب ديال جهتنا والأقاليم الجنوبية بشكل عام اللي كيفكروا اليوم في اختيار واحد المسار دراسي جامعي كيرتبط بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ومهن المستقبل؟
1: اولا نشكرك اخي احمد على هذه الاستضافه وعلى هذا الحوار اللي ما سخيناش به. تنبغي نوجه واحد الرساله خاصه للطلبه ديال المدينه الداخله وجهه الداخله، ورساله عامه لجميع الطلبه المغاربه وكذلك الافارقه. بالنسبه للطلبه الداخله، راه الابواب مفتوحه لكم، ما عليكم الا تدرسوا وتبحثوا، فجميع الاعذار اللي كانت سابقه راه ما بقاتش، كل شيء ولا قريب لكم، خاص غير شوية الجدية وشوية المثابرة والاستمرارية، راه المستقبل كله أمامكم.
0: والأساتذة راهن إشارتهم.
1: الأساتذة أنا أول أستاذ اللي دائما
0: الأبواب، ما شاء الله عليك عدتي ولد المنطقة.
1: ديما الأبواب ديالي مفتوحة، وديما عزيز عليا، سي اون باسيون، نعاون الطلبة ونعاون أبناء المنطقة باش يكون عندهم واحد التكوين في المستوى، ونحلوا لهم مشاكل. بعض المرات تكون عندهم غير مشكل بسيط لا حليتي ليه، راك تتنقدوا،
0: كيكون داك التواصل عن قرب.
1: يعني تكون واحد التواصل شحال واحد تكون خاصه غير كلمه نصيحه تتبدل له حياته كامله.
0: تماما صحيح. اذا شكرا جزيلا لك دكتور يوسف على هذه الاضاءات القيمه وعلى التقديم ديالك اللي ما شاء الله حتى الطريقه باش كتوصل الافكار كتجعل المستمعين على مختلف مستوياتهم انهم يحسوا بالقيمه ديال هذه المؤسسه. بصراحه هذه طريقه بيداغوجيه ماماطيه لاي كان. اذا كنشكرك على كل ما تفضلت به بالتعريف بهذه المدرسه الوطنيه للتكنولوجيات المتقدمه بالداخل المعروفه اختزالا واختصارا انت الداخله. اذا مستمعاتنا مستمعينا الكرام، اكيد ان الاستثمار في المعرفه العلميه هو استثمار في المستقبل، وان التكنولوجيات الحديثه لم تعد ترفا اكاديميا بل اصبحت رافعه اساسيه للتنميه وصناعه الثروه وخلق فرص الشغل. ومن الداخل كتفتح هذه المؤسسه الجامعيه الجديده نافذه واسعه امام شباب وشابات الاقاليم الجنوبيه وباقي الاقاليم الاخرى وحتى داخل افريقيا للانخراط في عالم الذكاء الاصطناعي والروبوتات والانظمه الرقميه والامنيه والمساهمه كيف شار الدكتور يوسف في بناء اقتصاد المعرفه بالشكل اللي كينسجم مع طموح جعل منطقتنا جهه الداخله وادي الذهب قطبا وطنيا وافريقيا في مهن المستقبل. اذا الى هنا مستمعاتنا مستمعين الكرام نصل الى ختام هذه الحلقه الخاصه. شكرا لكم على حسن المتابعه، وموعدنا يتجدد في حلقات قادمه باذن الله من اذاعه المملكه المغربيه في الداخله. لكم تحيه خالصه وإلى اللقاء. عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين.
2: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر. What's up?

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: نشرة الأخبار.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام. في المحطات الرئيسية لهذه النشرة، صاحب الجلالة الملك محمد السادس يترأس غدا الجمعة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة، وأشغال الدورة الخريفية للبرلمان تنطلق وسط ترقب خريطة سياسية جديدة وفي سياق مطبوع برهانات متعددة. الجولة الثانية من مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة متواصلة ببحث بناء الأغلبية واختبار إمكانيات التحالف قبل مرحلة توزيع المناصب الوزارية. وخلال استضافتها ببرنامج لقاء مع الصحافة على أمواج الإذاعة الوطنية، رئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة تؤكد تقدم المشاورات وأن الأغلبية الحكومية المقبلة ستنبني على التوافق حول الخطوط الكبرى للبرامج. محكمة التحكيم الرياضي تعقد اليوم بلوزان السويسرية جلسة استماع مغلقة للنظر في ملف نهائي كأس إفريقيا للأمم 2025 بين المغرب والسنغال. في مستهل هذه النشرة، تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله وأيده سيترأس افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة بمقر البرلمان، وذلك يوم غد الجمعة 27 ربيع الثاني 1448 للهجرة الموافق للتاسع من أكتوبر. وبهذه المناسبة سيلقي جلالة الملك أعزه الله خطابا ساميا أمام أعضاء مجلسي البرلمان، مجلس النواب ومجلس المستشارين، وسيبث الخطاب الملكي مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة بدءا من الساعة الثالثة والدقيقة الخامسة والأربعين من عصر يوم غد الجمعة. وتفتتح الدورة الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشر في سياق مطبوع برهانات سياسية واقتصادية واجتماعية تجعل من هذه المحطة منطلقا للانخراط الفوري في دينامية عمل متجددة. وستشهد هذه الدورة الخريفية انتخاب رئيس مجلس النواب وتشكيل أجهزة وهياكل المجلس. الرهانات المطروحة أمام الدخول البرلماني الجديد ضمن تقرير حليمة مرتضي.
2: طبقا للفصل 65 من الدستور، تفتتح الدورة الخريفية الجديدة للبرلمان في سياق سياسي خاص هذه السنة مطبوع بإجراء الانتخابات التشريعية، وما أفرزته من أسماء برلمانية جديدة ستملأ عدد مقاعد الغرفة الأولى للبرلمان البالغ عددها 395 مقعدا. سياق افتتاح البرلمان يطبعه كذلك استمرار مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة التي لم يتم الإعلان عنها بعد. الغالي الغيلاني أستاذ بكلية العلوم القانونية والسياسية بمراكش يتحدث عن سياق افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان.
3: سياق افتتاح الدورة التشريعية الخريفية للبرلمان هو سياق تعلق بالنخب السياسية التي تمثل الأمة ممثلا في مجلس النواب، هي أفرزتها الخريطة السياسية للانتخابات التشريعية التي جرت هذه السنة. نحن بصدد هذا السياق، بصدد استكمال جولات المشاورات من أجل تشكيل حكومة مغربية قادرة على أولا أن تواكب الأوراق الملكية الاستراتيجية التنموية، ثانيا أن تواكب أيضا وترفع التحديات على المستوى الداخلي تتعلق بمواجهة غلاء الأسعار، بتحديات متعلقة بتحسين جودة الشغل وتشغيل الشباب، وأيضا مسألة متعلقة بتكريس مقومات السيادة الاقتصادية والطاقية والمائية والغذائية، بالإضافة إلى تحسين جودة خدمات الصحة في التعليم وغيرها.
2: وبالإضافة إلى السياق الخاص لانطلاق الدورة التشريعية، سيكون على الغرفة الأولى للبرلمان التعامل مع أولويات المرحلة الجديدة في ظل أغلبية حكومية ومعارضة برلمانية أفرزتهما نتائج الانتخابات.

0: وحلته الجديدة التي ترخصت عن خريطة انتخابية بعد تعديل القانون التنظيمي لمجلس النواب، وذلك من أجل تخليق الحياة السياسية والبرلمانية وتحصيل المؤسسة البرلمانية وأيضا تشجيع الشباب. لذلك فانتظارات كثيرة على مستوى القانوني والتشريعي من أجل ضخ ضخم جديد في الترسانة التشريعية، خصوصا في تطوير وتحسين مناخ المال والأعمال في مجال أيضا القانون المالية. من المتوقع ومن أهم القوانين في هذا الصدد، لأن هذا القانون يشكل عمود فقري لهذه الحكومة.
1: وأمام تحديات المرحلة وسياق السياسي الحالي، يؤكد المتتبعون أن مجلس النواب بتركيبته الجديدة مطالب بالعمل وفق مقاربة ترفع إيقاع العمل النيابي وتراعي مختلف الأولويات والتوجهات الاستراتيجية للمملكة.
2: وتفتتح الدورة التشريعية الخريفية في خضم المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة، والتي من شأنها إفراز خريطة سياسية داخل مجلس النواب. وفي انتظار استكمال المشاورات الجارية والرامية إلى تحديد ملامح الأغلبية التي ستقود المرحلة الحكومية المقبلة، تتجه مشاورات رئيسة الحكومة المعينة فاطمة الزهراء المنصوري نحو بناء ائتلاف يمنح الحكومة القادمة قاعدة برلمانية مريحة، وسط مؤشرات على اقتراب حسم معالم الأغلبية الحكومية المرتقبة قبل مناقشة التمثيل الوزارية لكل مكون سياسي. حزب الأصالة والمعاصرة الذي تقود عضو قيادته الجماعية رئيسة الحكومة المكلفة فاطمة الزهراء المنصوري مشاورات تشكيل الحكومة، أكدت رئيسة مجلسه الوطني نجوى كركوس خلال استضافتها ببرنامج لقاء مع الصحافة على أمواج الإذاعة الوطنية، أكدت أن التحالف المقبل سيكون بناء على التوافقات حول البرنامج الحكومي وتنفيذ الالتزامات، مبرزة أن حزب الأصالة والمعاصرة سيدافع من أجل ضمان تمثيلية نسائية داخل الحكومة. مع أنس البشارة، نتابع ملخصا لأبرز مضامين هذا اللقاء الإذاعي.
3: خلال حلولها ضيفة على برنامج لقاء مع الصحافة، أكدت رئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة نجوى كوكوس في جوابها على سؤال مسار المشاورات الحكومية، أكدت أن التحالفات سيحكمها الانسجام لا المصالح.
4: احنا اللي كنلتزموا به بخصوص التحالفات أو التحالف المقبل، أنه غيكون تحالف بناء على مشاريع، ماشي بناء على توزيع للغنيمة الحكومية والمناصب. هنا بغينا تحالف ليكون متماسك ومنسجم حقيقة، اللي ماشي مع أول رهان أو لأول تحدي غيتطرح قدامه ممكن أنه يفشل، وبذلك خاص يكون واحد التقارب في المرجعيات وواحد التقارب في الرؤى بخصوص عدد من القضايا.
3: وبخصوص البرنامج الحكومي، أوضحت رئيسة المجلس الوطني للأصالة والمعاصرة أن البرنامج سيوضع بناء على توافقات وأولويات لمواجهة التحديات التي تواجه البلاد.
4: ولكن غير ربما ماشي تنازلات على الالتزام، غير هو ربما على إجراءات أو كيف ستدبر هذوك الالتزامات في الكيفية، ولكن كالتزامات التزامات أظن بأنه يصعب على أنه نتنازل عليها احنا ولا يتنازل عليها، يكون توافقات بناء على هذه البرامج. وهادشي اش كنتكلم لكم من قبيلات بأنه اليوم المشاورات غادية في واحد السياق ديال الأولوية ديال بلادنا، ديال الملفات والتحديات اللي مطروحة على بلادنا، عوض أنها تكون بناء على توزيع واحد الكعكة انتخابية ووزارية وغيرها.
3: وفي سؤال حول الأسماء الوزارية المتداولة ومعايير الحزب في ترشيح الأعضاء للمناصب الوزارية، أشارت نجوى كوكوس إلى أنه لم يتم الحسم بعد، وأن الحزب سيدافع على التمثيلية النسائية في الحكومة المقبلة.
4: شعارنا التأسيسي كان هو إنتاج نخب جديدة وتحرير الطاقات، والحمد لله طيلة المسار ديالنا اللي والنتيجة دياله هو اليوم هو المنتوج الخالص لحزب الأصالة والمعاصرة. ماشي جاو من برا، ماشي تقنقراط حطيناهم، ماشي ناس اللي بناوا هاد الحزب، بنات وأبناء هاد الحزب هم من يقودون هاد الحزب. احنا داخل حزب الأصالة والمعاصرة ما عرفناش شكون هما الناس اللي مرشحين. احنا تمثيليه النسائيه بالنسبه لنا كيف قلت لك قناعه وجينا ديالنا، وغادي ندافعوا عليها داخل التمثيليه ديال في القطاعات الحكوميه. نريد حكومه سياسيه وماشي حكومه ديال الارضاءات.
3: رئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة نجوى كوكوس بدت متفائلة بخصوص مستقبل التحالفات الحكومية،

0: إذ شددت على أن باب الحوار هو التزام الحزب في هذه المرحلة، وأن ما يجمعه مع باقي الأحزاب خدمة مصلحة الوطن سواء بالتواجد في التحالف، المعارضة أو خارج البرلمان.
1: وجهتنا الآن مراكش، حيث تتواصل بالقاعدة الجوية للقوات المسلحة الملكية فعاليات الدورة الثامنة لمعرض مراكش الدولي للطيران المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمشاركة حوالي 200 عارض يمثلون 27 دولة. ويشكل هذا المعرض فضاء يجمع بين البعد العسكري والصناعي والاقتصادي والتكنولوجي، كما يوفر فرصة للمشاركين لاستكشاف إمكانيات التعاون وإقامة شراكات جديدة. الروبورتاج لسارة حيدر.
2: تحولت مدينة مراكش إلى منصة دولية لصناعة الطيران والفضاء والدفاع في موعد يتجاوز عرض الطائرات والتقنيات الجوية، ليفتح المجال أمام استكشاف فرص الاستثمار والشراكة ونقل الخبرات والتكنولوجيا. أروقة المعرض التي تضم أزيد من 200 عارض تقدم فيها كبريات الشركات أحدث ابتكاراتها وحلولها في مجالات الطيران المدني والعسكري وأنظمة الدفاع والصناعات الفضائية.
0: نحن شركة صناعية تمثل عددا من المصنعين، كما أننا مركز لإصلاح وصيانة المعدات، وندعم القوات الملكية الجوية في المغرب خصوصا بالنسبة لطائرات C-130 و F-16 إلى جانب منصات جوية أخرى. ويظل معرض مراكش للطيران حدثا استثنائيا في كل دورة، فقد بدأ كمعرض إقليمي صغير نسبيا، لكنه تطور ليصبح معرضا دوليا يستقطب كبرى الشركات والفاعلين في مجال الطيران والدفاع على مستوى العالم، وهو ما يعكس مكانته الدولية المتزايدة.
3: وجود الإمارات اليوم في معرض مراكش الجوي يعكس العلاقة الوطيدة الموجودة بين البلدين الشقيقين، المملكة المغربية ودول الإمارات العربية المتحدة. أنا أدعوكم أن تحضرون وتطلعون إلى الابتكارات الموجودة. في ما نراه اليوم هو نتاج للكثير من التعاون الدولي وبناء للشركات والسياسات المشتركة للشركاء الدوليين اللي عندنا.
2: أما الحضور المغربي فيشكل بدوره أحد المحاور المهمة للمعرض من خلال مشاركة مؤسسات وطنية وشركات عاملة في المنظومة الصناعية الجوية، في تأكيد على طموح المملكة إلى تعزيز موقعها ضمن سلاسل القيمة العالمية دون إغفال الكفاءات المحلية.
4: هذه أول مرة غادي نشاركوا في مراكش إير شو. إحنا كنديروا لا برود والديفلوبمون ديال لي رادار إلي درون. إن شاء الله قريب غادي يكون عندنا المقر ديالنا هنايا، نشاركوا هنايا في مراكش إير شو باش نزيدوا نعرفوا الناس علينا حنايا، نبريزونطيو لي سيرفيس لي برودوي ديالنا. دازوا بزاف شخصيات اللي جاوا زارونا هنايا في ستاند ديالنا اللي زادوا تعرفوا علينا.
2: معرض مراكش للطيران بات يفرض نفسه كمنصة لقياس التحولات التي تعرفها صناعة الطيران عالميا، وموعد سنوي يتيح للمغرب توسيع شراكته الدولية ومنح الصناعة الجوية الوطنية أفاقا أوسع للنمو والتطور.
1: وعلى هامش الجلسة الافتتاحية لمعرض مراكش الدولي للطيران تم توقيع عدد من الاتفاقيات والشراكات الرامية إلى تعزيز التعاون بين المغرب وفاعلين وطنيين ودوليين في مجالات الطيران والصناعة والبحث والتطوير والتكنولوجيات الدفاعية. هذه الاتفاقيات تندرج في إطار تعزيز مكانة المغرب كوجهة صناعية وتكنولوجية في قطاع الطيران. التفاصيل مع هدى نصر الدين.
5: من الطيران إلى الصناعة والدفاع، يفتح معرض مراكش الدولي للطيران آفاقا جديدة أمام المغرب لتعزيز قدراته الصناعية والتكنولوجية من خلال اتفاقيات وشراكات تجمع مؤسسات وطنية بكبرى الشركات العالمية. ومن أبرز هذه الاتفاقيات توقيع وزارة الصناعة والتجارة وإدارة الدفاع الوطني ومجموعة المكتب الشريف للفوسفات وشركات بوينغ وسافخون وإيرباص وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية والمركز التقني للصناعات الميكانيكية اتفاقية تروم النهوض بالبحث والتطوير في قطاعي الطيران والصناعة بالمغرب من خلال إنشاء مركز التميز التصنيعي الإفريقي بمشاركة فاعلين مؤسساتيين وصناعيين. كما وقعت وزارة

0: صناعة والتجارة والخطوط الملكية المغربية اتفاقية تروم تعزيز إدماج المنتجات والخدمات التي تحمل علامة صنع في المغرب ضمن سلسلة توريد الناقلة الوطنية بهدف دعم حضور المنتجات والخدمات ذات المنشأ المغربي في هذه السلسلة. آفاق هذه الاتفاقيات وأهميتها في قراءة الخبير الاقتصادي محمد جدري.
1: اليوم المغرب هو كان يعني مضطر انه يدير واحد مجموعه من الاتفاقيات مع مجموعه من الفاعلين على المستوى العالمي باش ان يكون عندنا واحد النقل ديال التجربه والنقل ديال الخبره والنقل ديال المعرفه باش نمشيو الى ابعد مدى. مثلا فيما يتعلق بصناعه السيارات، انتقلنا من تركيب للسيارات الى صناعه حقيقيه اليوم تصل الى نسبه الاندماج المحلي اكثر من 64%، وبغينا نوصلوها 80% من هنا الى 2030. هذا الامر امر مهم جدا لانه كيساعدنا باش ان المنظومه الصناعيه ديالنا تزاد في التطور ديالنا. نفس الامر مشينا فيه في صناعه الطائرات، حتى انتقلنا من التركيب الى الطائرات، اليوم بغينا نمشيو في صناعه حقيقيه. اليوم عندنا يعني محركات ديال الطيارات واجهزه الهبوط حتى هي غتصوب في مصانع ديال شركه سافرون على المستوى المحلي، وبالتالي الامر هذا لا يمكن تحقيقه الا عن طريق واحد مجموعه من الاتفاقيات مع الفاعلين العالميين في هذا الاتجاه باش انهم ينقلوا الخبره والتجربه والكفاءه والمعرفه للشباب المغاربه باش اننا نتملكوا هذه الصناعه وتولي عندنا صناعه حقيقيه على المستوى المحلي.
0: هي اتفاقيات تؤكد أن المغرب لا يراهن فقط على استقطاب الاستثمارات، بل يتجه نحو توطين التكنولوجيا وصناعة مكونات الطائرات وتطوير المعرفة والابتكار، بما يعزز مكانته كقطب صناعي وتكنولوجي ويمنح الاقتصاد الوطني رافعة جديدة للنمو.
2: في المجال الصحي، دعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية الأسر إلى التحقق من استكمال أطفالها لجميع الجرعات المقررة وفق الجدول الوطني للتلقيح والتوجه عند الحاجة إلى أقرب مركز صحي للاستفادة من اللقاحات اللازمة وفق التوصيات والتوجيهات المعتمدة. التوضيح لرئيس مصلحة حماية صحة الطفل بمديرية السكان بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية الدكتور محمد بن عزوز.
3: تؤكد الوزارة حرصها الدائم على الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين من خلال محاربة مجموعة الأمراض، وكذلك تذكر بأنه التلقيح هي عملية مهمة وأساسية فيما يخص حماية الصحة الفردية وكذلك الصحة العامة. تطمئن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية الرأي العام بأنه جميع المراكز الصحية فهي مزودة بكمية مهمة من اللقاحات، وهذه اللقاحات هي مجانا لجميع المواطنين، وتتهب بهم مرة أخرى بأنهم باش يمشيوا المراكز الصحية من أجل أخذ اللقاحات اللي خصهم ياخذوها بالنسبة للسن ديالهم. وفي حالة شك ديال الوضعية اللقاحية يمكن يمشيوا لأي مركز صحي والتأكد بأنه جميع اللقاحات المستطرة في الجدول الوطني تعطات للوليدات ديالهم.
2: في موضوع آخر، الجو يستمر متقلبا هذه الأيام، حيث شهدت العديد من مناطق المملكة الليلة الماضية نزول أمطار رعدية قوية صاحبها تساقط البرد، وهو ما تسبب في تسجيل أضرار همت بنيات تحتية. الصورة تنقلها كريمة زحنوني.
4: أدت هذه التساقطات المطرية التي عرفتها بعض مناطق المملكة إلى ارتفاع سريع في منسوب المياه وغمر مجموعة من المقاطع الطرقية، وتبدو تداعيات هذه التقلبات الجوية جلية بالمناطق الجبلية، حيث تتداخل طبيعة التضاريس مع هشاشة المسالك والطرق مما يؤثر على حركة السير وتنقل المواطنين. نجمة جيلو فاعلة جمعوية بإقليم أزيلال.
5: راه كيأثروا على المناطق الجبلية، الطرقان ديال المناطق الجبلية. فهاد الفترة هادي راه كاينين دابا آليات اللي كيفتحوا الطرقان في المنطقة ديال أي تبوكماز، وبالضبط في منطقة سريمت وفي داخل الجامعة ديال أي تبوكماز، لأن كاينين الشعابي. ملي كتكون الشتا كيتسدوا كاملين الطرقان، لا الأطفال كيلقاو مشاكل باش يوصلوا للمدرسة، ولا المنتوج المحلي كيلقى مشكل باش الناس ياخذوا المدينه باش يتباع. فهاد الاسبوع هادي كاين في الشتاء، والاكثريه شي يومين هادي بزاف اللي كانت ديك الرعده اللي طاحت فيها الشتاء في المناطق الجبلية والشعابي سدوا الطرقان.
4: وشهد إقليم طاطا بدوره تساقطات مهمة أثرت في عدد من المنشآت والبنيات التحتية، غير أنها ساهمت في المقابل في ارتفاع منسوب المياه وتغذية عدد من المجاري والموارد المائية. خليل نوحي، فاعل جمعوي بإقليم طاطا.
6: بالأمس شهد إقليم طاطا تهطل أمطار غزيرة، ما غدى الأودية بشكل كبير، وارتفع منسوب الأودية خاصة واد تغموت والتمنرت. طبعا ملي هدد مجموعة ديال المنازل اللي كاينة بجوار الواد، فبالتالي ملي كيدوز الواد بهذه الحمولة الكبيرة كيكون خسائر البنية التحتية في الطرق في القناطر والمزارع والحقول اللي كاينة بجانب الأودية. الفرشة غتغدى بهذه السيولات وهالكمية الكبيرة ديال المياه.
4: ومع استمرار هذه التساقطات يبقى اتخاذ الحيطة والحذر والتفاعل مع مستجدات الحالة الجوية أمرا ضروريا، خاصة بالمناطق المعرضة للسيول، إلى جانب مواصلة تتبع وضعية الطرق والتدخل عند تسجيل أي اضطرابات لضمان سلامة مستعمليها.
2: اللحظة نتوقف مع جديد فقرة تايبريك مع وفاء نصر. تايبريك.

0: بداية وفاء تتجه الأنظار إلى مدينة لوزان السويسرية التي انطلقت بها صباح اليوم جلسة الاستماع المغلقة أمام محكمة التحكيم الرياضي للبث في الطعن الذي تقدم به الاتحاد السنغالي لكرة القدم ضد قرار لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي والذي أقر بمنح الفوز للمنتخب المغربي.
1: بالفعل منيا جلسة الاستماع في قضية نهائي كأس إفريقيا للأمم 2025 بين المغرب والسنغال انطلقت صباح اليوم وستتواصل إلى حدود الساعة 4 عصرا على أقصى تقدير. الجلسة أترى أطرافها أن تكون مغلقة بعيدا عن الأضواء. الأستاذ مصطفى الهبة المهتم بالشأن الرياضي ومزيد توضيح.
2: ويتعلق الأمر بانعقاد الجلسة المغلقة بعد طلب كل من المغرب والسنغال والكاف أيضا لعدم علانيتها، مما يجعل هذا الإجراء يحمي المحكمة والأطراف من ضغوط الشارع الرياضي والإعلام العالمي ويسمح بتركيز النقاش على الدفوعات القانونية والمستندات. صدر أن تتضمن هذه الجلسة عرض الدفوعات والشهادات والتي تركز أساسا على الدفوعات الشفهية التي يقدمها دفاع كل طرف، إضافة إلى استجواب المسؤولين والشهود والخبراء المعنيين بالقضية لتوضيح النقاط المتعلقة بالإجراءات والقرارات المنظمة للمباراة. أكيد أن عدم صدور الحكم اليوم مهم جدا، لأن ذلك سيسمح لمحكمة الطاس بالنظر عميقا في هذا الحكم.
0: وبعد رفع جلسة الاستماع وسيشرع المحكمون الثلاثة في مداولاتهم مستندين إلى الوثائق والمعطيات الموجودة في الملف وأيضا إلى ما أفرزته جلسات الاستماع من دفعات وتوضيحات وحجج قدمتها كافة الأطراف.
1: على ألا يصدر الحكم النهائي مني اليوم ولا حتى غدا لكون هيئة التحكيم ستحتاج إلى أيام وربما أسابيع حتى تتمكن من استكمال مداولاتها وصياغة الحكم بكل حيثياته وتعليلاته القانونية. السيناريوهات المحتملة لقرار محكمة التحكيم الرياضي مع الأستاذ عبد الفتاح حرمشي محامي بهيئة المحامين بمكناس والرشيد.
3: تنظن أن كان ثلاث فرضيات رئيسية، إما تأييد قرار الكاف وهي الفرضية الأولى واللي من خلالها غادي تحكم بتثبيت القرار ديال لجنة الاستئناف واعتبار المغرب فائزا مع ما يليه من عقوبات مالية في الجامعة السنغالية، أو الاحتمال الفرضية الثانية إلغاء القرار واعتماد نتيجة الميدان واعتبار المنتخب المغربي خاسر وفقا لما جاء في الملعب وهي 1-0 واعتبار أن قرار لجنة الاستئناف غير سليم قانونيا ومن خلاله تعطي الأولوية للنتيجة التي سجلت على أرضية الملعب بعد استكمال المباراة، والقرار اللي عنده واحد النسبة ضئيلة جدا ولكن ربما تهوى في الفرضية المحتملة واللي تم الفرضية الثالثة هو إعادة المباراة، واحتمال يظل ضعيف بزاف على اعتبار أن ما سبقش أنه تحكم به. الاحتمالين السابقين دي الفرضية الأولى والثانية هما الأقوى بنسب تقريبا متفاوتة بشكل ضئيل.
1: بإسدال الستار على جلسة الاستماع اليوم ستبدأ مرحلة جديدة داخل أروقة الطاس بمداولات وصياغة القرار النهائي في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في عالم الكرة بالقارة السمراء، وسيظل المغرب والسنغال في انتظار ما ستخلص إليه هيئة المحكمين الثلاثة بعدما استمعت إلى مختلف الأطراف وتكون اطلعت على الوثائق والحجج التي يتضمنها الملف.
0: وبهذا الحصة الرياضية وفاء نستوفي مواد هذه النشرة، نذكر بأبرز ما جاء فيها. صاحب الجلالة الملك محمد السادس يترأس غدا الجمعة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية 12، وحسب بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله وأيده سيترأس افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة بمقر البرلمان يوم غد الجمعة 27 ربيع الثاني الموافق لتاسع أكتوبر. وبهذه المناسبة سيلقي جلالة الملك أعزه الله خطابا ساميا أمام أعضاء مجلس البرلمان مجلس النواب ومجلس المستشارين، وسيبث الخطاب الملكي السامي مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفاز ابتداء من الساعة الثالثة والدقيقة 45 من عصر يوم غد الجمعة. ورهانات الدخول البرلماني الجديد محور فقرة حوار الزوال مع حليمة مرتضي. إلى اللقاء.
4: استمعنا وإياكم إلى نشرة الأخبار الزوالية مباشرة من الإذاعة المركزية بالرباط، ونعود بكم أعزائي المستمعين أعزائي المستمعات لمواصلة هذه البرامج والفقرات عبر هذه الإذاعة المملكة المغربية بالداخل.
5: صاحب أحمد، ما كان صاحبك هاي؟
6: إلا كنتي جاي معول على شي واثقة إدارية، عول على قهيوم من تحت الطبلة.
5: كيفاش ما فهمتش؟
6: هاد المسؤول ديال هاد المصلحة طلب مني الرشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
5: إيوا أنت شنو درتي؟
6: وفي النظرية ديالك أش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
5: بلاتي أخويا، دابا أنت علاش تعطي هاد الرشوة هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
6: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
5: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ومن الفعل كيشدوه في حاله التلبس.
6: ايوا
5: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
7: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: حمد راسي اش درتي في القضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها وشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
4: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
3: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.
4: إعلان: يعلن رئيس المجلس الجماعي لجماعة قليبات الفولة عن تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية برسم سنة 2026 بالأسلاك الإدارية التالية: سلك مساعد تقني الدرجة الأولى بتاريخ 25 أكتوبر 2026.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية. حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

كانت تعرف عني مستحرة أنا هون بصر أنا يا مالي لا تزهد بي ولا تشحر بي وتعود عليا تشبع وتبالي بالكلمة مني من حاسس مني.

اكتشفوا SNET News منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وحملوا الآن تطبيق SNET News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخلة.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟ مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ناقص.
1: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
2: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
3: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية اينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور واب ستور.
4: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
5: دفننا الماضي،
6: دفننا الماضي،
7: دفننا الماضي،
8: دفننا الماضي.
5: تأليف الأستاذ عبد الكريم غلاب. عدها للإذاعة محمد الكغار. إخراج علي الوزاني. الحلقة الخامسة عشرة.

كانت ياسمين وهي تقدم لعائشة صورة الرجل، تقدم لها صورة أبيها الحاج محمد وهي تنصحها: إذا رأيت رجلا فاعرفي أن وراءه الفضيحة، الرجل صعب، إياك أن تثقي فيه يا بنيتي. وظلت الدوامة تلف كيانها كلما نبضت عروقها بهذا الذي يتحدى هدوءها ويثير أعصابها ويشعرها بالحنين، بالثورة، بالتمرد، وبعالم جديد يقتحم عليها.

إليها صباها. وحين يصطدم عالمها الجديد هذا بكلمات ياسمين المحذرة المنذرة، كانت الثورة تبلغ في نفسها القمة وتسلمها إلى عالم عقدته الرجل.

0: هذه الخيوط لا تناسب الأبيض.
1: واحد اثنان ثلاثة.
2: سادية دعي التطريز الآن، فلنتحدث.
1: طيب ابدأي الحديث أنت.
2: ابدأي أنت.
1: ليس لما أقوله.
2: أنت تخفين عني شيئا.
1: ولماذا أخفي عنك وأنت أقرب واحدة إلى قلبي في هذه الدار؟
2: هل سمعت شيئا؟
1: كما سمعته أنت.
2: حدثيني،
1: ماذا تريدين بالضبط؟
2: شيء ما يشغل فكرك، وأنت تنظرين إلي بشكل لم أعرفه منك.
1: يشغل فكري ما يشغل فكرك أنت. قولي لي، هل أنت سعيدة بخطبتك؟
2: الخطبة؟ لا علم لي، حدثيني.
1: تعرفين يا عفريتة كل شيء وتكتمين كل شيء.
2: لا أريد زوجا ولا خطيبا ولا رجلا، أنا سعيدة كما أنا. الرجل،
1: كلنا كنا نقول كذلك. الزواج بيت تدخله كل الفتيات، وسترين أنه أحسن من عالم الوحدة.
2: ولكن الرجل، الزوج صعب، وراءه الفضيحة.
1: لا تكوني طفلة يا عائشة، الرجال كالنساء فيهم الصعب وفيهم السهل، ولن يختار لك والدك إلا رجلا يليق بك.

0: والدي، لقد زوجت عبد الغني بالسعدية دون أن تأخذ رأيه، ودون أن يعرف عنها هو أي شيء، ودون أن يؤبه لرأيها هي. وتريد أن تفعل نفس الشيء مع عائشة؟
1: الحاج عبد القادر رجل من أغنياء البلد.
0: ليس هذا هو المهم، هو لا يعرف عنها أي شيء، وهو لا شك لم يفوض والده ليقوم بهذه الخطبة. وإن كنت أنا لا أعرف هذا الفتى ولا أعرف شيئا عن موقفه، فلأوجه هذه الأسئلة لأختي على الأقل.
1: أوه، وهل تزوجنا نحن بغير هذه الطريقة؟
0: والدي، الزمان يتطور، لا يكفي أن تكون أنت تزوجت بهذه الطريقة لتفرضها على أبنائك. عائشة ينبغي أن تعرف أنكم تهمون بتزويجها، لأن الأمر يهمها، ولا بد أن تعرف الرجل الذي سيصبح زوجا لها.
1: زيدني.
0: سأبحث عن الرجل بنفسي، ولن تتزوجه إذا لم ترضه ولم أرضه أنا.
1: ماذا تعيب في ابن الحاج عبد القادر؟
0: أنا لا أعرفه، فكيف أعيبه؟
1: لأنه لم يدخل المدرسة؟
0: لو تعلم لسلك طريقة أخرى.
1: لقد تعلم في المسيد.
0: عائشة لن تتزوج ابن الحاج عبد القادر.
1: على كل حال، فهي ما تزال صغيرة ولتنتظر رزقها. ربما كانت خدوج هي التي ستتضايق من هذا الرفض.
0: لا يهم.

0: أرى الرجل الزوج. كنت حمقاء عندما رفضت الزواج. لماذا طرت؟ هل تعود الفرصة ثانية؟ مرة أخرى أرى الذيول تتجه إلي في صمت. لا أحد يريد أن يطلعني على النبأ، حتى يا سمين.
1: عائشة؟
0: نعم أخي عبد الرحمن.
1: تعالي، أسمعت الخبر؟
0: همس لم يتضح.
1: يخطبك شاب اسمه أحمد من عائلة متقدمة.

ها أنا ذي أمامه، إنه هو الذي حدثتني عنه يا سمين. ما يزال يلح في أن يكون عنيفا قويا صعبا معي. أين مفر الآن من ملتقى نظراته؟ ولكنه ظريف، يعاملني بلطف ويعترف بحبه. لم تبدو منه حتى الآن قسوة ولا عنف.

0: سيدي المدير، بعد التحية والإجلال يشرفني أن حضرت المدير الجليل، لي الشرف الكبير أن
1: محمود، ماذا تكتب؟ تؤلف كتابا أم تنظم قصيدة؟
2: لا لا لا، هذا ولا ذاك.
1: إنشاء صعب؟
2: ليس موضوع إنشاء.
1: رسالة خاصة؟
2: وليست رسالة خاصة.
1: فهمت، تكتب حجابا للوقاية من العين الشريرة. المهم
2: عبد الرحمن، صممت أن أنفصل.
1: تنفصل؟ ماذا تعني؟
2: أنفصل عن المدرسة.
1: تنفصل عن المدرسة؟ لماذا؟ الأستاذ يضربك؟ لم تؤدي واجباتك؟ ماذا ستصنع؟ تجلس مع عبد الغني في الدكان تساعده في الدراع والمقص؟
2: لا يا عبد الرحمن، عزمت على الانفصال عن المدرسة لأنخرط في سلك الموظفين، وهذا ما كنت أكتبه في رسالة لطلب الوظيف.
1: في سلك الموظفين؟
2: نعم، وأي غرابة في ذلك؟
1: لا غرابة، ولكن من أوحى لك بهذه الفكرة؟
2: أوحى إلي بها واقع حياتي.
1: وماذا في واقع حياتك يدفعك إلى الانفصال عن الدراسة والالتحاق بالوظيف؟
2: في واقع حياتي الفقر. لم أعد أطيق بعث الوسطاء لأشتري قلما للمدرسة أو لأحصل على ثمن الحمام.
1: القلم، الحمام، ولكن الفقر ليس سببا وجيها. أنا نفسي فقير، ولكني لن أطلب الوظيفة من هؤلاء.
2: أنت
1: مالي أنا؟
2: المهم، في المدرسة وجهنا الأستاذ لافوري إلى أن نطلب وظيفة من الإدارة، وجه المتفوقين منا وألح علي خاصة.
1: لأنك أكثر التلاميذ تفوقا؟
2: بل لأني بالحاج محمد وهو من أعيان فاس.
1: يختارون المتفوقين ليصرفهم عن إتمام دراستهم، ويختارون أبناء الأعيان، لماذا؟
2: ربما لأن أبناء الأعيان أحق بالجلوس خلف المكاتب كموظفين للدولة.
1: يختارون أبناء الأعيان لأنهم لا يثقون في أبناء الشعب. الأعيان خرافة اخترقها المستعمرون ليخلقوا طبقة مسايرة لهم.
2: ولكن هذا هو الواقع في فاس، الأعيان تجار وملاكون وأصحاب الأراضي، وغير الأعيان صناع وحرفيون.
1: هؤلاء الدخلاء هم الذين صنفوا الناس كما يصنفون البقر، جياد وغير جياد.
2: ما لنا ولهذه المحاضرة؟ كنا نتحدث عن الوظيف.
1: ألا تشعر بأنك ستجني على مستقبلك؟
2: أي مستقبل ينتظرني حتى أكون قد جنيت عليه؟
1: أن تحصل على شهادة.
2: وبعد؟
1: ألا تعرف أنك بقبولك العمل مع هؤلاء تزكي الوضع الاستعماري؟
2: وهل هو بحاجة إلى تزكيتي؟ يزكيه يا سيدي الجيش والشرطة والموظفون الحقيقيون. نحن سنكون وسطاء بين الشعب والموظف.

0: لقاء بضعة دراهم.
1: خيبتي فيك لا تعدلها إلا خيبة الأجيال القادمة في الأجيال السابقة. أنت بكل ما لديك تساعد من كان عليك أن تحاربه، لكن...
0: لكن ماذا؟
1: هل اخترت أن تكون عبدا لمن يبتلع بلادك؟
0: اخترت يا سيدي ألا أكون عبدا للفقر.

0: شارك في هذه الحلقة يونس الوليدي، صباح الجمعي، رشيد الناجي، حليمة الرهش، محمد الكغات. إلى اللقاء في الحلقة 16.
1: دفن الماضي.
2: دفن الماضي.
3: دفن الماضي.
4: دفن الماضي.
1: تأليف الأستاذ عبد الكريم غلاب. عدها للإذاعة محمد الكغار. إخراج علي الوزاني.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: مستمعاتنا مستمعين الكرام، كنرحب بكم ضمن هذه السلسلة الإذاعية اللي كتهتم بالمجالات الثقافية في الثقافة الحسانية الغنية، وطبعا باسمكم مشكورا أيضا ممتنين للشاعر والمهتم بالثقافة الحسانية سي أهل صعيدي محمد الحسن والحتيم. أهل صعيدي مرحبا بك مرة أخرى في إذاعة الداخلة.
3: مرحبا أحمد. مرحبا.
2: طيب ندور ديما واحد الموضوع حجلي، وأظن هذه هي الفرصة أنك تناوله. ما شاء الله عندك أنت مخزون شعري تحفظه، ما شاء الله عليك الله يحفظك. ما كرهتي إذا عدت فيه نماذج كتبين الجانب ديال الكناية في القيفان ولا في الشعر الحساني.
3: مهم تماما. الكناية أحمد هي نقولوا الحسانية الكنية. التركي كنبوهم الداه، والأصحابي كنبوهم كانوا أصدقائهم
2: الكنية بالعربية،
3: الكنية باللي هما بغاو كنوا بها.
2: جميل.
3: مثلا اسم عود ما هو اسم الإنسان الشخصي؟
2: صحيح.
3: إيه ذاك هو الكنية،
2: ولكن سبحان الله من بعد يعود معروف به هو اللي
3: قبال عود. لو عيطوا به يقول يو. وإذا سميته لحد ما اللي عود يعرفه وحياة تتغلب على الاسم الشخصي. سبحان الله العظيم.
2: صحيح.
3: تجبر أولاد ما كنايته أغلب هي عند الناس.
2: هو المتداول، هو المشاعر، هو كي يولي مولفه طاب عليه.
3: الله الله الله.
2: هي إذا نعطينا نماذج أستاذ
3: الحقيقة نضفوها باللغة العربية. هي تسمية إنسان، إنسان معين، الإنسان معينة بدون اسمها الشخصي. بنقدر كنايته غزل. منها العراد، ومنها الخوانة، ومنها سبة الكتيل، ومن هاد البخيلة، ومن هاد الدلال، ولا هي نحكم إن شاء الله
2: على كل حاجة. تعطينا نموذج من شعري. نعم.
3: العراد يقول الشاعر الحساني لا يقولي لي العراد رايك شنو عندي عاد بلد خيمتكم ماني قاد نجيه مقيع على نفسي، وانتي ما قمتي زاد نعود نجيك إلا قمتي. هذا بما يخص العراد. جميل. الخوانة يقول لها ما كانت عندي تقدر، قلت ما لقى الخوانة غير العبد الله ما هكبر مش يجابوا له مولانا. من هاي المولع بيها أيضا من الكنيات. يقول واحد الشعر ثاني ما نسيت المولع بيها، ملقانا كانت ممشا ملقانا ساعة ممشانا، ولا نسارف زيت عينيها فيانا كيف النحسانة. يقول شاعر ثاني سبت الكتيل دمع العين اليوم بلا فيه، جميلة لسبت الكتيل فرسيل وقبيل عليه فرسيل ولا فيه جميل. لا أخي من قد

0: بخيل. يقول الشاعر الحساني: والله ثم والله ما نصرك له البخيل، كن إلى عدم الله من السماء نزيل. يقول واحد ثاني قضية الدلال: الدلال مسكين له ليلة ونهارين، ما رم تمين طار وشمط روح، يا ويل أم المنين جات عليها روح. يقول الشاعر الآخر ومن العقيلة أيضا،
1: نعم
0: العقيلة: يا العقل قلادة تخبوز، طار صف الغيز الفدان، ما تقرد عنها العزوز ولا يقرد هذا الشبان. من ها الغيوان. يقول الشاعر القديم يقول: يا العقل انت زيولك دارين، معدن للتلياح سنتين، واحدة شرق في قطع قويدين، واحدة ساحل فيها واحد، يلا لي مثقل غيوانين، واحد شرق واحد ساحل.
1: تشكي حتى مزين دم رائع.
0: يقول واحد ثاني من هما من هالغدارة اللي هو الكناية هذه، يقول: غدرتني ميماها بعناد، مولات عظيم يا غدارة، عنا قول هاي النزال الدهر طويل الحمارة، الدهر طويل الحمارة سيارة مثل حساني. بعض الشعراء
1: وفاشين قالش من سيارة قد المثل الحساني
0: الدهر طويل الحمارة سيارة. حد عدلك العار دور تم تابعوا اللي تخلصوا فيه. تقول الدهر طويل الحمارة سيارة. على بعض المغنيين يقول مثل الحساني ويلحقوا
1: يودفوا
0: في الأدب.
1: صحيح
0: جلو في الأدب.
1: نعم.
0: غدرتني ميماها بعناد، مولات عظيم يا غدارة، عنا قولها إن زاد دهر طويل الحمارة. من الكناية أيضا متانة الهلاك. يقول واحد الشاعر عند مغلية ملقى حاك جبرته من متانة الهلاك، يلهي غير الليل فكاك وقت النو وقت النو وقت وقت النو بالوقت قصيف، عاوز لي يا مالك الأملاك وقت أني عبدك وضعيف، ملقى كيف تملقان هذاك تقصيف عند مغلية.
1: جميل.
0: مغليف هذه حاسي.
1: نعم.
0: يقول واحد ثاني من هم الجدلة، الجدلة مولي من الكناية ديال النساء. يقول هربت من الجدلة خايف انه تهم هربوا تبوي قل له مسحة الغنم تبوي قل لهون. يقولوا بعض البيضان للذيب قال عنه هارب منها عادل هي جدلة، كيف هربوا ذيب من الغنم والذيب لما يهرب منها اللي هو هي غايته. هربت من الجدلة خايف انه تهم هربوا تبوي قل له مسحة الغنم، هذا قالوا هذا قالوا الرباعي قصير عايد منها من الشعر الحساني. منها أيضا منها الكناية منها ونسة الأنصار: راعي الدلالة للديار، مبعدهم عادوا من الأعمار، هذه دار الونسة الأبصار، بلدها مستدر الصخافي عليه السافي كل نهار يلعب مستقبل وقافي.
1: حاني شوي لسمحت للصعيدين مكرت.
0: نعم.
1: وحنا في ختام هذه الحلقة تعطينا نماذج باللغة العربية الفصحى في الكناية.
0: نعم.
1: كتكون الصورة مكتملة لسمحت.
0: والله
1: ما شاء الله عطيتي نماذج ياسرة
0: بالحسانية
1: وهذا مشكور حتى عليه.
0: الحقيقة الكناية باللغة العربية يقول لأنهم يكنوا النساء بالشمس والقمر. قال واحد الشاعر شاف غيدة تزنع لهم حاسين قالوا بدري.
1: نعم.
0: وقال هؤلاء بيات قال تلقيت من الشمس تدور على بدري، قال عنها هي الشمس تزنع بالقمر البدر تعرف القمر البدر.
1: شوف الصورة الشعرية جميلة جدا.
0: تلقيت من الشمس تدور على بدري، من القتل ما لاقت قريش على بدري، ولكنهم

0: فضيلة امرؤ القيس كني
1: امرؤ
0: طويل.
1: القيس
0: يقول علي بن ابي طالب رضي الله عنه، على فاطمه رضي الله عنها، ما نعرض لك اللي قال لي البيت كامل، يكون في اخر البيت كانك بدر والنساء كواكب شتان ما بين الكواكب
1: الله
0: والبدر.
1: الله، وهذا من أروع ما قيل. الله يجزيك ومشكور حتى الصعيدي على ده كامل اللي تحفتنا به في مجال الكناية. هذا على خصصنا هذه الحلقة الحديث عن الكناية من خلال نماذج بالحسانية، وختمتي بالعربي الفصيح ما شاء الله عليك. إذا باسمكم مشكور ضيفي وضيفكم الكريم سي الصعيدي محمد حسن والحاتم، ولنا لقاء في حلقات لاحقة بمشيئة الله.
2: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: وكانت غنات
1: معاك مرة ما تقبل تتاتي.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

لركبا نحو المدينة قاصدا. بلغ سلامي لحبيبي محمد.

0: ديجا اول منصه للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم احسن ما كاين في الافلام المسلسلات والسلسلات الوثائقيه 100% مغربيه. حمل من الان تطبيق فرجه على اب ستور وبلاي ستور. فرجه احسن فرجه.
1: صحتك في دقائق.
2: مرحبا بكم مستمعي الأفاضل. مشاغل الحياة والضغوط اليومية والتوتر والقلق الذي قد نواجهه يوميا من شأنه أن يؤثر على الصحة النفسية وعلى التوازن النفسي، فما هي أهم الطرق والأساليب الوقائية التي بإمكاننا اتباعها للمحافظة على صحتنا العقلية بعيدا عن تناول الأدوية الكيماوية وزيارة العيادات الطبية؟ بداية، خصص وقتك لنفسك، تعامل مع نفسك باحترام وتوقف عن جلد الذات. خصص وقتا لممارسة هواياتك ومشاريعك المفضلة أو توسيع أفاقك. ابدأ يومك بفنجان قهوة أو مشروب تحبه، فيرتبط استهلاك القهوة أو الشاي بانخفاض معدلات الاكتئاب. الاهتمام بصحتك الجسدية، فذلك سيقودك لا محالة إلى تحسين صحتك العقلية. تأكد دائما من تناول غذاء صحي وتجنب السجائر واشرب الكثير من الماء، جميعها تساعد على تقليل الاكتئاب والقلق وتحسين المزاج بحسب ما نشره موقع جامعة ميشيغان الأمريكية. الاهتمام أكثر بالحياة الاجتماعية، حيث يتمتع الأشخاص الذين يخصصون وقتا للعلاقات الأسرية أو الاجتماعية القوية بصحة أفضل من أولئك الذين يفتقرون إلى الحياة الاجتماعية. مساعدة الآخرين بالتطوع وتخصيص جزء من الطاقة للمساعدة لمساعدة شخص آخر، سيشعر كذلك بارتياح كبير من خلال العطاء. تعلم كيفية التعامل مع القلق. القلق حقيقة لا يمكن تجنبها في الحياة، ولكن بإمكانك التدرب على مهارات التأقلم مثل ممارسة الرياضة أو المشي في الطبيعة أو اللعب مع حيواناتك الأليفة أو التأمل. وأكيد تحديد الهدف والواقع فيه، حدد ما تريد تحقيقه أكاديميا ومهنيا وشخصيا، واكتب الخطوات التي تحتاجها لتحقيق أهدافك، فكن واقعيا ولا تجهد نفسك بما لا قدرة لك عليه، إذ أن الإنجازات البسيطة من شأنها أن تمنحك شعورا رائعا لتقدير الذات. هنا الداخلة، إذاعة المملكة المغربية.
1: صحتك في دقائق.

0: سيدتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العصر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد

حي على الصلاه، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

عيني علشان حبيته وعلشان عشقني مراته. طولت عيني علشان حبيته

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخلة.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: في رياضي الأدبي الحسن.
1: إعداد محمد العبد.
0: إخراج وتنسيق محمد عبد الرحمن المختاري.

مستمعي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي. ما زلت أواصل معكم رحلتي الأدبية في تلك الرحاب الجميلة، وعلى الرغم من خلط الأوراق على البعض في أحيان كثيرة، إلا أن هذا الفن يبقى السراج الذي يضيء الدرب في سواد الظلم. لذا ألتمس من الأدباء والشعراء الحسانيين والفصحاء

على حد السوية إبقاء الشكل الطبيعي لكل واحد من اللونين. وإذا كان النسق الشعري هو القاسم المشترك بينهما، فإن كل منهما له لطافته وطاقته وخصوصياته. وليلا يعتدي واحد على الآخر، ينبغي تسمية كل منهما باسمه الحقيقي الأصلي. الحساني يسمى لغنة، والفصيح يسمى شعرا. وهذه الملاحظة ليست من إنتاجي، وإنما هي من استنتاج مجموعة من الأساتذة الكبار المثقفين، بعثوا بها إلي بواسطة الهواتف أو بواسطة رسائل شخصية، حيث طلبوا مني فرز الخيوط عن بعضها. وإذا كان الشعر الحساني له خصوصية أعم، نظرا لقاعدته العريضة وشعبيته الكبيرة، فإنه كذلك يتمتع بجمالية وخفة ظل وكثرة سواد. سواء طرقنا أي باب من أبوابه، نجده يستوعب ما يتطرق إليه، بل يزيد. ولربما لاحظتم في السلسلة التي تابعتم معنا خلال الفترة التي واكبتم معي، حيث تطرقت إلى الشعر المحوري في علمه وزهده وبيانه وتبيينه، كما تطرقت إلى الشعر الشعبي أو لغنة، وهو الاسم المفضل عندي والصحيح. وهذا ما جعلني أفتح تلك النافذة وأواصل معكم في غنى المحضرة. ستلتقون إن شاء الله تعالى مع مجموعة من الطلع لمحمد وللقصري في هذا الشأن، مبينا فيها حكما من أحكام الشريعة، وكثيرا ما طرح هذا النوع من الأحكام بل من الشرائع والنزاعات. فيعهد الشيخ إلى أحد التلاميذ بنظمه كنازلة وحكم، يقول الشاعر: شريعة الأرض راعيها، نظمها للي يبغيها، ونأزي قد العازب فيها عزو صحيح من كلام الله، وقول بيه ولا نخليها من قول العلم ما ننساه، والعوايد نعمل بيها ذاك أمر الشريعة ترعاه. هي الأرض اجعلها قسام لأرزاق الخلق مع طعام، قال لهم لكم عاد حرام حد يخصص نفسه بيها من حد مخرص في التقسام، لطريق الله راضيها قسمها رسول وتقسام مقلل الكلام عليها. قال ان تراب خلق الكلام، فاخبرها للي حييها، والله ماتت كل اللي قام، وبغى يملكها يحييها ويتم دولوها الايام من حد لحد يخليها. وحكم قبيلة في تراب وعاد، عليها تنضاف اللبات قسمة بيها، يا كانت لات الناس الحد تسميها، عند أهل العلم المساواة فيها، والعرف مساويها فيها، والمسلب الثبات جمع أهل العلم مهنيها، ما داروا للشيخ القضاة والكتب خريجة فيه. قالوا لعادم نادم زاد، ادعى خصوصية في بلاد عن قومه، والله من الأجداد خصوصية مدعيها، ما يثبت له شي دون شهاد، عدول يخصوه بجيها من الافعال وجر التفراد، بالملك الحد مماسيها، من مالك صحيح اسوى عاد، بايعها والله عاطيها، غير اللان الشيخ البلاد نحميها دون اهاليها، هذه حجة باطل ما قاد الاسلام الدهر يهنيها، ولا يجبرها زاد التلواد في كتب العلم اراعيها. واحذر يلي داير نجات فاخرتك، بعد من التصنات الحد يقول ان الموات ما يجعل بلدة حييها، حد في ذاك الدهر اللي فات عن حد تخمم يحييها، عن وارث ذاك اللي مات يعود اللام تعديها، غير الص بلدة لجاها خصم معلي قط حياها، واختصم سابق يغشاها الخصيم بشغلة تحييها، هيك الصزاد المولاها لو

يعطيها قاضيها غير الصقاعب اللي تبغيه، ما يجليه المواد. شريه والله ورثولك من شاريه، الأرض الشراي يهنيها واشبه حد شريعة أربيه، ما يتعدى نواهيها وأعمالي. يا المالك شبيه عندك مقبولة واسيها. تناولت معكم موضوعا يهم تبيين الحكم الشرعي في الأرض التي قد تتعرض للنزاع، وقد بينت ضمن المقاطع التي قدمت كيفية المعاملة مع النزاعات التي قد تحدث بين الحين والآخر. ولما كانت المحاضر أصلا هي محل فصل القضاء، فقد يعهد الشيخ كما أسلفت الذي يعتبر قاضيا في نفس الوقت لأحد طلابه بنظم الحكم بصفة نازلة كي يستفيد الناس منه، وهذا ما وجدناه في طلع ولد القصري. نرجع من جديد إلى النهج الذي كان الكل ينتهجه وخاصة طلاب المحاضر، فمن هؤلاء يتخرجه المرشدون والعلماء والقضاة والأئمة وأصحاب الفتاوى والباحثون إلى غير ذلك، وتعتبر المحاضر أمهات للكل. فقد قدمنا في حلقة سابقة ما يقرب المستمع أكثر منها، وتتفاوت الناس في سماع رشدها، كما يتفاوت العلماء أيضا في الإرشاد وفي تلقي دراسات تهم أو تهتم إذا صح التعبير بالقبول وبالقول وبالعمل، كما أن أيضا هناك علماء يهتم بأقوالهم وتمتثل، فمنهم الذرب الذكي الذي إن قال اشرأبت الأعناق لقوله وانتفعت به، ومنهم الآمر الذي يقبل نصحه تارة ويترك تارة أخرى. ولكن المسلم به جدلا هو أن الوصية بالنظم تؤثر بطبعها، كما يقول الناظم لصايا بالنظم توسر، دائما تؤثر بطبعها في الجميع. وبين أيدينا اليوم قطعة شعرية يخاطب قائلها نجله مع تنكيره للمخاطب، حيث يمكن توجيه مضمونها للكل، فيقول: وقبل حكايتها أنبه المستمعين الكرام إلى أنها من الشعر الفصيح. يقول صاحب النصيحة: أطلبي العلم واقتنيه بني، فهو فخر لكل ميت وحي، أعطه الكل واتركن سواه، ترقى بالعلم للمقام العلي. لست تلقى من أمة قد تسامت دون علم يزهى به في الندي، فهو للفرد ثم للجمع نور يهدي، يبني إلى الطريق السوي، وصن العرض ما حييت وبادر، لتقى الله واجتنب كل غي. نحن مستهدفين من شر غاز ماكر حاقد خطير ذكي، حارب الدين والعقيدة جهرا بدهاء وكل نزق قوي. فانتبه يا بني واحذر دواما، واذكر الله في الضحى والعشي، وكتاب الإله فاتل دواما، وعلى الماح صل خير نبي. هذه النصيحة التي استمعنا إليها هي من إنتاج العلامة الفقيه الأستاذ الشيخ ماء العينين لرباس بن الشيخ محمد لغوف، قدمناها كنموذج للتوصيات التي دائما يقوم بها علماء هذه الأمة، والتي تعتبر الأرضية الأولى لتربية الأجيال وإرشاداتهم. فما أحسن ما كان يقوم عليه هذا المجتمع، وما أحسنها من لبنة يبنى عليها هذا الأساس، فهي
تشمل النصح والتعليم والتربية الخلقية، سواء في ذلك طرقنا باب الشعر الفصيح أو دخلنا الحلقات الشعبية. أترككم مع الاستراحة الموسيقية وأعود إليكم بعدها.

مما لا يدع مجالا للشك أن الرياض الأدبي هي أطيب ما يمرح فيه القلب ويسرح فيه الخيال. ولعل الأدب الحساني يبقى المجال الأوسع ليسبح فيه الأدباء الفنانون وغير الفنانين. ولما كانت كلمة الأدب أو كان للأدب وللأديب نشوته، صار كل شاعر ينتشي بما يراه مهيئا له في قرارة نفسه. من الأدباء من ينتشي بالثناء، ومنهم من ينتشي بالهجاء، وطبعا هذه مسألتين متضادتين. الثناء دائما يعدل رجاج على حد أغدق عليه العطاء، والهجاء هو أقبح شيء لأنه حد عدل قاع ما عدل شيء. وأصلا الناس تبعد منه، يقولوا عن الكريم لا يذم. ومنهم يعني الشعراء من ينتشي بغير ذلك، وكل يغني على ليلة مع هذا. وفي بعض الأحيان إذا لم يكن في أغلبها يسبح الشاعر في الخيال، فنراه يتخذ محورا، يتمثل مثلا، يقبل محور، وهذا المحور يعود يقبل له شخصية اعتبارية وشخصية خيالية، كي مثلا يعود عنده شيخ يمدحه، والله فارس حرب معجب به، والله عالم فقيه، والله مفكر، ويسبح في مدحه، وقد يكون من وحي خيال ناسج. هذه المسألة معروفة، عاشت مع الأدب منذ فجر التاريخ. مثلا نشوف مقامات الحريري، نجبر عن بطلها دائما هو الحارث بن همام، ولذلك من خرصه هذا هو كل مرة يقول قال الحارث بن همام، قال الحارث بن همام، روى الحارث بن همام. في قصة ألف ليلة وليلة نجبر عن بطلها هو شهريار وشهرزاد. في قصة السندباد البحري نجبر عن سندباد، هو دائما بطل القصة، وهذا دائما الفنان يلود المحور تتمحور عليه قصته. وهذا هو ما اختلف منه الأدباء واختلف فيه الأدباء، ذلك أن كل أديب يأخذ محورا ويجعل أدبه قائما عليه بذاته، وهذا هو اللي يجعل الأدب تكون منه علم أصبح يدرس، لأنه هو تعرف عن الأدب كانت تنطلق على الكثير من المسائل. وبعد ما تميز الأدب بصفته فن معين أصبح

أحلون أن يدرس أو فنا يدرس أو علما يدرس، سميه كما شئت. وكل واحد أصبح يتفنن في أدبه حسب ما يراه. وهذه الألوان الأدبية هي تتمثل في الشعر وهي تتمثل في النثر، ونفس المحور اللي في الشعر العربي وفي النثر العربي جاء في اللهجات الشعبية قصصا وشعرا نوما. ونستمع القصيدة الشعرية في بحر حساني قالوا التقسري، وهو اللي نستمع له إن شاء الله ورد. وملاه يذكر أخبار شيخ عنده معجب به، وحقيقة هذا الإعجاب لا يعقب يمشي به لين يلحق في ليدة ثانية، هو تم لا معجب به ولكن مسائل كامل على قدها حد اسمعها. يقول أخلي خايم تمرخص ما قال الشيخ. إذا لهين إن شاء الله نبدأ في القطعة الشعرية ولا القصيدة الشعرية. يقول هذا المغني: كلامي عليكم يا الناس المجمعين، اسمعوا لهذا اللي دور ضركين قال وفطنوا، ما هو من كذب المغنيين، الكلام اللي لابد يشد مزال، التلاميذ مدحوا شياخهم كاملين، ووساوهم اقطاب ووساوهم ابدال، للشياخ حق عنهم كاملين متعدلين، غير شيخنا لاحق بعيد في التعدال، مانك يا شيخنا كيف الاشياخ الاخرين، الاشياخ مرادهم كبار قد الجبال، بلا عمامة وبلا ذراري ثنتين، والاكثر فيك ما عندك فروال، وبلا قلة وبلا قبال في الدين، ولا تزبي ولا قط مسوك الاحوال، ولا ترى الكشف ولا تحجب المجانين، وتصلي ما نقابضة تيتال، ولا ترى الرسول ولا ترى زاد جبرين، ولا تنظر لوح كوني لعادة قلال، ولا نكمل الأشياخ القارين، ولا تفيد حد وقل الأخبار من ذي الحال، والولاية ما هي طار فالك عين، كافي كلعت عبد للرب مشغى، أنت لا هي إلا في نفع المؤمنين، بين تحلاب الخلف وتعدال الأحبال، ونقل الكتوب بخط عود زين، وفصالة الثوب وفتيل القيد والشمال، ودق الدلي وجلات المعلومين، إلى عداولي لاحقوا يا قروال، والسليخة وبني المسيد المسقمين، لعادة الناس عاقب لها التحوال، وإلى قبل تدلي وقف ثعلفهم عين، يبقى فم رمضان ويبقى فم بلال، وتخيط الباس وفرح من الفارهين، ونقلك ما يقدي زاد ينقل ونقال، وإلى عدت فرافقة يعود فيك الأوين، وعليك رفود الدبش ومجيبة الجمال، وتعود وياك هبزة من المساكين، عايد الهرقاج وعايد لك عيال، والله إلا شفتك في الليل سارين، ما عندنا وال مارقين فنوال، راكب أملض أو صراط ما هو سمين، وتلاميذك على الرواح والأكفال، فيهم جملك ذاك شال خناب المتين، لمونك حق الما يتافق الرال، ما يمرق فمك كلام شين، ولا قطف علت شين من الأفعال، ولا قط ريناك تسال الحد دين، وتمونك الدين منين يجيك يسال، ولا تميل عن سنة الرسول لمين، ولا قط قلبك على نوع من المال مال، الله يعمي عنك عينين لمعاين، ويعمل مولانا عليك ما يقلب الحال، بركة نون وقاف وصاد وياسين ونوح وصالح وهود والأنفال. إذن هذه القصيدة اللي سمعته فيها ياسر من دعاء الزين، وفيها حقيقة ياسر من الشكر الزين، اللي أيضا فيها ياسر من تواضع. القصيدة التي استمعنا إليها تتمحور طبعا حول المدح، وقد اتخذ ناظمها اسم شيخي محورا، حقيقة هذا قبل محورا لوزنه. وفي بداية شرط أن لابد للشاعر والله الأديب من اتخاذ شخصية صورية ينسج عليها، وتكون هي المحور الذي يدور عليه الفن الأدبي وفقا لما يدور عليه النص، ويدور في خلد الشاعر مدحا أو هجوا أو تشبيها أو تمثيلا أو تصريحا أو تلميحا

0: عناية أو تورية إسهابا أو إطنابا أو اقتضابا إلى غير ذلك. وفي هذه الحالة لا مناص من المرور ولو مرور كرام على شرح بعض المفردات التي وردت في القصيدة الحسانية. وهدفنا الأول والأخير من هذه القصائد وهذا البرنامج هو معرفة الشباب كيف قلت بنصوص لغتهم الحسانية ومعرفة تراثهم، قصد تعميم النفع وإشراك الجميع في فهم هذا التراث والحفاظ عليه من الاندثار. وله نبدأ معاكم بالشرح. مثلا سمعتوني قلت كلمة فروال، فروال يقولها البعض للزام، وأصلا كانت الناس الأولى عندها نوع من اللباس أقرب له الخالق السلهام يندار على المنكب ويقول له فروال مخطط، وهو بالنسبة له أقرب ما ينقال له أنه جنس من اللباس. أتيتال صلي مامو لا تحتاج لتيتال، أتيتال هو النائب اللي نوب عن الإمام في الشأن الديني وفي التشاور. أيوة سمعتوني قلت كلمة لوح يكون من أقلال، أقلال صدراية ينقطعوا منها الألواح وينتجروا منها، ويقولوا أصلا هذا اللي يكتبوا في الألواح عن لوح حمايسي اللي لا كتب تأليه بالميداد يتم الميداد ساكن. تحلاب الخلف ذاك محقنا الحمد لله ياسر من الرواقيش يعرفوها، لا الخلفة هذه اللي ولدها عاد عنده عام والله قريب من ذا، وهذا الشيخ قال عنه يحلف خلفه ويقرأ في اللوح هذا كامل على قدوده، هو سيما الناس متعدلة. الأحبال هذو اللي يرتفد بهم الدبش للبل وتفسيره الواضح يودي إلى إشكاله قالوا عنه. الشمال، الشمال بالنسبة له هو اللي جعل الزائلة، والله الناقة زاد ما هو كل زائلة، الناقة إياك تمنع ولدها من رضاعتها. ما زالت إنها كلمة كبيرة. أوليق والله قاع كلمتين، أوليق وقروال. أوليق الناس اللي أصلا تعرف الحسيان منين يعود الحسيان منين يعود الحاسي، فهم واسع حتى ينقالوا أوليق، يعني حاسي يرفد أربعة رواقيج والله خمسة يعودوا داخلين في نقر ويجهروه. وقروال تعد الشقيق أصلا منين يقل ما يجيبوا له واحد ونقولوا ججيه يقلع عنه التراب ويدير له من الطي تحت، إياك عيون الماء اللي جاية من أشقيق تنزاد مشيه. إذا نراكم عرفتوا قروال وعرفتوا أوليك. والعين أصلا هذه العين هي تنقال للحسيان كاملين، ولكن عندنا في بعض الأماكن عندها مصطلح خاص بها يقولوا لك عن العين هي اللي تعود مظروفة بالخشب، والحاسي هو اللي يعود مظروف بالحجار والله مطوي بالصباب والله بمركبة سويهم. ما زالت نوال، نوال هو الفريق نقولوا له. وما زالت كلمة وصراط، وصراط هو شمل اللي ما فات مرقة نابو الصغير من اللي نقولوا له ما هو البازل. وعندنا شال خناب وهذا حتى هو فيه مثل يقول لك شال خناب لا قرقر زيدوه علاوة، هو جمل اللي عاد عاتن نقوله احنا في البادية اصلا جمل مخدوم. الرال، هذه الرال هنا تياها عندها نوعين، هي الرال اصلا في اللغة العربية الرئل مشتقة منها وهي دجاج والله النقانق اولاد النعام الصغار، وهنا تياها احنا في الحسان يستعملوها البشكلات. أنا أنجمل بعد شيخنا عنه يغلب الدحي والله يغلب الدجاج الصغير دجاج النعام الصغير به السبق. إذن هذه هي المفردات اللي حقيقة تجد تخفى على المستمع الكريم لأنها أصبحت في عدادي المفقودي أو أصبحت من الحسانية القاموسية تحتاج إلى إعادة الحياة لها مجددا. وبانتهاء حلقة اليوم أنهي معكم هذا اللقاء، في نهايته طاقم حلقتنا يتمنى لكم سماعا طيبا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في رياض الأدب الحسان.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قس.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية اينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور واب ستور.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر.

استمعتم لأذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخلة.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: حاجتك هنيها بتيجت الشمع واخلاقك هنيها
1: ايديكم يلا

ديجا اول منصه للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم احسن ما كاين في الافلام المسلسلات والسلسلات الوثائقيه 100% مغربيه. حمل من الان تطبيق فرجه على اب ستور.

0: بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة
1: مع الشباب. برنامج يعنى بقضايا الشباب وإبراز طاقاتهم ومواهبهم. أهلا وسهلا بكم مستمعتنا ومستمعينا الكرام ضمن هذه الحلقة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل. أنا جد سعيد أنني لين استضف عبر الهاتف من الدار البيضاء الأستاذة ليلى خباز ديك تجمع بين العمل الجمعوي والشبابي وأيضا كتشتغل على قضايا مغاربة العالم وكتحرص على التعريف بالموروث الثقافي المغربي فضلا عن اهتمامها ما شاء الله عليها بموضوع الاستثمار والتنمية. حديثنا ضمن هذه الحلقة عبر الهاتف كما أشرت من الدار البيضاء إن شاء الله منوع أو منوع المحاور ديالو لين توقفوا عن تجربة المرصد الوطني للشباب الملكي عبر العالم وأهدافه ومبادراته وأيضا عند قافلة مغاربة العالم نحو الأقاليم الجنوبية للمملكة وما حملته هذه القافلة من رسائل وطنية وأيضا لين فتحوا نافذة خاصة على مدينة الداخلة من خلال الزيارة الأخيرة لضيفتنا الكريمة الداخلة الجوهرة الزرقاء للأقاليم الجنوبية ولقائها بمستثمرين أجانب لكي يهتموا فرص الاستثمار بمدينة الداخلة ولا سيما في ارتباطها بمشروع ميناء الداخلة الأطلسي. وأيضا هذا اللقاء عبر الهاتف لين تعرفوا من خلاله على بعض المبادرات والأنشطة اللي كيقوم بها المرصد كهيئة مدنية وطنية وعلى رؤيته لدعم التواصل والتعريف بالمؤهلات الاقتصادية والثقافية للمملكة. اللحظة نربط الاتصال مباشرة من الدار البيضاء عبر الهاتف بالأستاذة ليلى خباز. ليلى أهلا وسهلا بك في إذاعة الداخلة وشكرا أنك لبيتي الدعوة.
2: السلام عليكم. شكرا أستاذ أحمد على هذه الاستضافة الكريمة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية من الداخلة وتحية كبيرة لكل المستمعين والمستمعات.
1: تبارك الله عليك. طيب أستاذة ليلى إذا سمحتي نطلب منك سبق ما نواصلوا الحوار أنك تعرفي بنفسك وشن هي المهام اللي كتقومي بها ليلى خباز.
2: أنا ليلى خباز فاعلة جمعوية رئيسة المؤسسة للمرصد الوطني للشباب الملكي عبر العالم وكذلك كنمثل مؤسسة محمد السادس من أجل السلام والتسامح بجمهورية مالي بجهة دار بدرسات والكاتبة العامة للنادي الرياضي لتاسفة وشي حوايج خرين.
1: بارك الله عليك غادي نكتشفوا في هذه الحلقة. طيب الأستاذة ليلى شرتي وهذا شرت له تنا أيضا في مستهل هذه الحلقة أنك رئيسة للمرصد الوطني للشباب الملكي عبر العالم. فرصة هذا اللقاء فرصة معك أستاذة ليلى أنك تعرفي شنو أهم أهداف ومجالات اشتغال ديال المرصد الوطني للشباب الملكي عبر العالم.
2: المرصد الوطني للشباب الملكي عبر العالم تأسس بهدف دفاع الوحدة الترابية ومقدسة البلاد وتأسس بهدف خلق فضاء التواصل العمل لفائدة الشباب سواء داخل ولا خارج أرض الوطن وكنحاول نديروا تقوية الارتباط ديال مغاربة العالم بوطنهم الأم وكنشتغلوا زعما في مجالات متعددة. راك القانون الأساسي ديالنا تبارك الله شامل في اجتماع ما هو اجتماعي ثقافي حقوقي رياضي وكنهتموا بزاف بالشباب والمرأة والطفل وحتى الأشخاص في وضعية إعاقة والقضايا ديال مغاربة العالم. نعم. والتعريف كما قلتي بالموروث الثقافي المغربي والمؤهلات ديالو سواء اقتصادية ولا سياحية وأوراش تنموية
1: وترني في تقديم أيضا أنك ممثلة ديال مؤسسة محمد السادس من أجل السلام والتسامح بجمهورية مالي بجهة الدار البيضاء.

0: كيفاش كتساهم هذه المسؤوليات اللي كتولاي وطبعا انتقاد عليها في خدمة العمل الجمعوي والتنموي أستاذة ليلى؟
1: ربي يخليك، شهادة أعتز بها أستاذ أحمد. بطبيعة الحال كل هذه المسؤوليات راه كتخليني نعيش تجربة جديدة، كنتلاقى مع أشخاص في مجالات مختلفة. تمثيلي لمؤسسة محمد السادس من أجل السلام والتسامح، هذا راه شرف ليا أنه السيد محمد حمد الأنصاري عطاني هذه الصفة،
0: وتحية ليه من هذا المنبر، ما شاء الله عليه، صراحة
1: ربي
0: رجل
1: يخليك. الحمد
0: غيور.
1: لله. أي
0: نعم
1: صح، انا احنا عندنا واحد في اطار تاسيس واحد الفرع ديال هذه المؤسسه في مدينه الرباط، يعني ديال المملكه، فرع ديال المملكه المغربيه، وانا اصلا كنمثل فيها مستشاره مكلفه بتغيير المناخ والتعليم، وهذا هي في طور تاسيس.
0: نعم
1: اما النادي الرياضي اللي ساسفه، الرياضة هي بالنسبة لي مدرسة، كنتعرف فيها على الشباب، كنتعلموا الانضباط، العمل الجماعي الاجتماعي، الاحترام، وفي النهاية راه كيكون هذا سواء كان المجال الاجتماعي ولا ثقافي ولا رياضي، راه مرتبط بهدف واحد، هو نكون نافعين للمجتمع ونخدموا
0: صحيح،
1: البلاد
0: وأيضا
1: من الموقع
0: ترسيخ
1: ديالنا.
0: قيم المواطنة. طيب، حسب علمي الأستاذة ليلى، سبق للمرصد اللي أنت رئيسته أن نظم قافلة مغاربة العالم نحو الأقاليم الجنوبية للمملكة. نبغي نعرف منك وأكيد المستمعين كيفاش بدأت هذه المبادرة وشن هي أهم أهدافها أستاذة ليلى؟
1: الفكرة بدات من الرغبة ديالنا في المرصد، اننا ما نبقاوش غير نهضروا مثلا على مغاربة العالم، ولكن بغينا نعطوهم فرصة انه يعيشوا معنا في المغرب ويكتشفوا مختلف الجهات، وخصوصا الاقاليم الجنوبية. كاين اللي كيسمع ما كيقدرش يوصل للاقاليم الجنوبية، مغاربة العالم خصوصا الشباب وولادهم وداكشي ما تعرفوش بزاف على الأقاليم الجنوبية. وهذا الشيء في القافلة كنحاولوا أننا نجيبوا معنا شباب من الجامعات ومن هذا، كيكونوا تهما سفراء،
0: صحيح،
1: كيعاودوا أشنو شافوا.
0: واكيد استاذه ليلى ايضا كيكتشفوا حتى فرص الاستثمار المتاحه في هذه الاقاليم الجنوبيه.
1: من طبيعة الحال النسخة الأولى اللي كانت كتخلد الذكرى ديال 48، ديال الذكرى المسيرة الخضراء، كانت تحت شعار صلة الوصل ولا صلة الرحم مع أقاليم الناس ديالنا في أقاليم الجنوبية. النسخة الثانية كانت تحت شعار الاستثمار بالأقاليم الجنوبية، لأنه فاش مشينا وشفنا كيفاش الأجواء، كيفاش الأمان، كل شيء زعما هو هذا
0: صحيح،
1: كنشوفه
0: نعم.
1: بعينينا، التنمية والمؤهلات اللي كاينة تما.
0: والجميل أن لا زلت تتذكر ربما هذه النسخة الأولى، إلى أنت غادي تصحي ليا، كانت سنة 2023. وما ترني بصراحة في هذه الزيارة ديالكم، كيف قلتي، بمناسبة الاحتفال بالذكرى 48 للمسيرة الخضراء، وهو أنكم درت واحد المبادرة رائعة جدا، وهو تكريم القنصليات والبلدان الصديقة بالداخلة.
1: صحيح، كنا درنا، كان وقت شي 13 قنصلية دارت الاعتراف بالمغربية الصحراء، ودارت القنصلية تما. هاد التكريم ديال البلدان الصديقة والشقيقة مدينة الداخلة، كان الهدف ديالو هو يعيشوا المشاركين خصوصا مغاربة العالم هذه المناسبة الوطنية على أرض الواقع، ويكتشفوا الأقاليم والداخل. بصراحة راه مدينة كترك أثر خاص في الأنفس ديالنا بالجمال ديالها والموقع ديالها والمؤهلات ديالها. وكما قلتي هذه المبادرة راه خلتنا، يعني كانت شكر بمثابة شكر لهذه البلدان.
0: صحيح، وراه من بعد راه تزادوا القنصليات، وباقي الحمد لله العدد قابل، مرشح انه يتزاد اكثر امام هذه الاعترافات المتناميه بمغربيه الصحراء، ودعم ايضا مبادره ديال الحكم الذاتي. طيب، هذا
1: الحمد
0: بالنسبه
1: لله.
0: للنسخه الاولى، وماذا عن النسخه الثانيه ديال القافله استاذه ليلى؟
1: بالنسبة كما قلت لك، النسخة الثانية هي اللي درنا لها شعار ديال الاستثمار بالأقاليم الجنوبية
0: إذن أكيد مراهجة النسخة الثالثة اللي تنظمت في 2025. هذه النسخة الثالثة من قافلة مغاربة العالم اللي تنظمت سنة 2025، أش كانت الرسالة اللي حملتها أكيد بعد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة؟
1: النسخة الثالثة كان فيل ديال 2025، كان تحت شعار 50 سنة على المسيرة الخضراء جيل العهد والوفاء. جات كما قلتي في سياق مهم بعد القرار ديال مجلس الأمن اللي كاملين احتفلنا في 31 أكتوبر ديال 2025. تنقلنا خلالها عبر عدة محطات من مدينة أسفي، الفرع ديالنا في مدينة أسفي، والصويرات تيزنيت، فرع ديالنا كذلك في مدينة تيزنيت، وقول ميم طنطان، وصلنا حتى لمدينة العيون. وهاد أجمل حاجة كانت في هاد المحطات ولا في هاد النسخة الثالثة، هي استقبلنا السيد المحترم مستشار صاحب الجلالة نصره الله سيد أندريا زولاي، وكانت برفقة ديالو الابنة ديالو اللي هي رئيسة ديال اليونسكو، وكان واحد الحفل جميل واعتراف بهذه المجهودات اللي كنديروا، كان تكريم المرصد في الشخص ديالي.
0: جميل.
1: وكذلك الجميل ايضا في هذه النسخه وكان استقبال اخر من لا زعما لا يقل اهميه، مدينه قلمي من طرف السيده مباركه بوعيده، حيث استقبلتنا في الجهه، وحيث كانوا معنا هذه المره ما كانوش معنا غير مغاربه العالم، كانوا معنا اجانب من لا دياسبورا افريكان في فرنسا، يعني كانوا ناس من مالي، تونس، الكونغو برازافيل، فرنسا نيت، وشرحت لهم بزاف. هي بصراحة عطاتهم واحد الوقت، شرحت لهم على الاستثمار، على التحولات اللي كتعرف في الصحراء المغربية، وهاد كما قلتي التحركات الدبلوماسية والاعترافات المتتالية ديال البلدان
0: نعم.
1: الآخرين.
0: طيب أستاذة ليلى، أكيد القافلة تستمر والرسالة تستمر أيضا، نبغي نعرف أكيد المستمعين أيضا أش حضر المرصد بالنسبة، لأن احنا غير نعيشوا واحد سنة مميزة، ماشي فقط مناسبة الذكرى 51 للمسيرة الخضراء، ولكن أساسا عيد الوحدة في الذكرى الأولى دياله، وكنعرفوا الأهمية ديال هذا المناسبة اللي تم فيها تأكيد مبادرة الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية للمملكة طبعا تحت السيادة المغربية. وكنعرف بأن عادة كديروا مبادرات لتكريم المتطوعين اللي شاركوا في المسيرة الخضراء طبعا ديال 1975، نبغي نعرف شنو حضرته لهذه المناسبة اللي عندها قيمة وطنية كبيرة جدا.
1: بطبيعة الحال هاد السنة إن شاء الله راه بغينا نعطيو الذكرى 51 للمسيرة الخضراء وعيد الوحدة الذكرى الأولى ديالو واحد المعنى خاص. والأفكار اللي كنشتغلوا عليها كما قلتي، التكريم ديال المتطوعين اللي شاركوا في المسيرة الخضراء ديال 1975، بغينا هاد الناس يعطونا الارتسامات ديالهم، الشهادات ديالهم، زعما نكرموهم ونستمعوا
0: صحيح.
1: للشهادة ديالهم
0: وحتى
1: ونستافدوا
0: أجيال
1: منهم.
0: ما بعد المسيرة الخضراء يكونوا هكا كيسمعوا لهذه الشهادات، هذا
1: ضروري
0: في اعتزاز
1: ضروري،
0: وفخر.
1: بغينا نديرو واحد الشريط كي فيه النسخة الأولى والثانية والثالثة، والناس اللي حضروا معانا ونشكروهم، وغنشكرهم نيت من عندك من هذا المنبر، لأنه
0: نحنا
1: هاد الناس كي ماشي كيمشيو يتساراو، ولا كيمشيو مثلا سياحة، ولا كي كنخلصوا عليهم، بالعكس كيخلصوا على راسهم. حبهم للوطن كيخليهم زعما يشاركوا بمالهم بكل شيء.
0: نعم. طيب أستاذة ليلى، نبغي نوقف معك عند زيارتك مؤخرا لمدينة الداخلة، شنو هو السبب ديال الزيارة أو الهدف، وشنو علاقتها بالاستثمار؟
1: الزيارة الأخيرة كانت هذه

0: الأسبوع كانت مرتبطة أساسا بتعريف مؤهلات المدينة والفرص للاستثمار فيها. كل شيء كيعرف بأن مدينة داخلة غادي تعرف إنشاء واحد ميناء
1: ميناء
0: كبير
1: الداخلة الأطلسي، صحيح.
0: بمعايير دولية. كان معنا واحد المستثمر أجنبي مهتم باكتشاف هاد فرص الاستثمار في هاد المدينة والمشاريع اللي غادا تكون فيها، ومن بينها مشروع كما قلت في ميناء الأطلسي.
1: نعم، ونبغي نسولك أستاذة ليلى، لأنك
0: وبغينا زعما
1: انتشتي
0: يجي يشوف
1: أي،
0: داكشي على أرض الواقع.
1: صحيح، مزيان ميدانيا. طيب
0: اه
1: ليلى، هذه فرصة نسولك من باب الفضول، أنك أنت زرتي الداخلة قبل، وفاش جيتي هذه الزيارة الأخيرة، باش شعرتي على مستوى الرونق ديال المدينة وبعض الإضافات اللي تمت فيها؟
0: لا ما شاء الله دينامية كبيرة، وداك الشيء يعني ملاحظ بالعين المجردة، زعما ماشي تكون خبير.
1: صحيح،
0: ما شاء
1: نعم،
0: الله كان شفت البناء ديال مرجان، البناء الطريق بعد طريق
1: صحيح، نعم.
0: مزيانة بزاف. مشينا جيت
1: وحتى على
0: الميناء
1: مستوى المجالات الخضراء، زيسباس فير اللي
0: داكشي اللي بغيت نقول لك، ليسباس فيغ، وحتى دوك المزارع شفناهم في الطريق ديال الميناء، والميناء توا غادي خدامين على قدم وساق. وكنبغي نشكر الاخت نزهه النقره اللي صديقه ديالي، مستشاره بالبلديه، على حسن الضيافه والاستقبال، وحتى مركز الاستثمار،
1: بالنسبة للمركز
0: لانه
1: الجهوي للاستثمار بالداخل، شنو كنتو درتو في الزيارة ديالو؟
0: احنا كنا شفنا الارض على كيفاش دار زعما في المدينه، كيفاش كاينه، كيفاش دايره. ولكن بالنسبه للاستثمار كاينه منصه الجميع زعما متاحه للجميع، كاينه منصه الاستثمار متاحه للجميع. وحنا مني كنا في الداخله مشينا سير بلاس عندهم، استقبال كان جيد جدا، جاوبوا على جميع الاسئله، جميع اللي بورتونيتي زعما اللي كاينين، اللي يقدر
1: الفرص،
0: مثلا
1: الفرص
0: فرص اللي يقدر مستثمر يخدم فيهم. كاين بزاف من غير الطاقات
1: طيب،
0: المتجددة،
1: هذا
0: الأحماض.
1: كيجعلني نطرح عليك سؤال. في نظرك ليلى، وانت ما شاء الله عليك تقومي بهذه الزيارات الميدانية لعاصمة جهة الداخلة، وادي الذهب اللي هي الجوهرة الزرقاء مدينة الداخلة، في نظرك شنو هي المؤهلات اللي كتجعل مدينة الداخلة، واكيد معها الاقاليم الجنوبية الاخرى، جاذبة للاستثمار؟ واش تشجيع الاستثمار والتعريف بالمؤهلات الاقتصادية للمغرب أكيد غادي يبقى دائما جزء هام من اهتمامات المرصد، طبعا بجانب أو موازاة مع عمله الاجتماعي والثقافي.
0: بالنسبة لنا احنا مدينة الداخلة راه سوق خصبة، يعني في أي مجال تقدر تستثمر، في أي مجال. وكاين مساعدات، كاين مثلا الضريبة ما تتخلصهاش، كاين زعما بزاف د الحوايج. الأرض رخيصة، بقى الأرض خصبة زعما
1: صحيح،
0: للجميع
1: بالمقارنة
0: المستثمرين في
1: مع،
0: أي
1: صح،
0: مجال.
1: نعم. وطيب ليلى، ياك تكتمل المعلومة، شنو هي أهم أو أبرز الأنشطة والمبادرات اللي قمتوا بها في إطار المرصد خلال هذه الفترة الأخيرة؟
0: ما نقدرش نقولهم لك
1: ده غير أهم، عرفت
0: بهذا،
1: ما شاء
0: ولكن
1: الله. هي
0: كتير. المهم غندير لك مجلة زعما بصفة عامة،
1: ايه،
0: وطني، زعما أنشطة وطنية كتيرة، اجتماعية، بحال القوافل الطبية، بحال ندوات.
2: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

0: استمعتم لأذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: مثلا تعريف الورش الملكي الاجتماعي كيفاش يتقيدوا الناس مثلا في التغطية الصحية، زيارات مثلا الدار الايتام ولا دار المسنين،
2: إذن ذاك الشق الاجتماعي.
1: بزاف الحوايج.
2: طيب، تارني كثير أن المرصد، وهذا حقيقة معروفة، أنه كيشتغل على قضايا مغاربة العالم وأيضا الموروث الثقافي المغربي. ما كرهتش أنك تقربي المستمعين من بعض أهم المبادرات اللي درتو في هذا الجانب أستاذة ليلى.
1: صراحة آخر مبادرة درنا وربارتاجيتها في فيسبوك وكل شيء زعما علق وداك الشيء. المهم هذه المبادرة أولا إنسانية لأنها تتخص مقابر يهودية، ترميم ديال المقابر اليهودية. هو موروث ثقافي مغربي، مني كتشوف واحد الضريح مثلا ديال واحد 250 سنة ولا، يعني هدرا موروث ثقافي
2: صحيح،
1: وحنا كنحافظوا عليه. هادو زعما مغاربة ديال
2: صحيح
1: مصطفى،
2: صحيح، وبالخصوص انهم كيف قلتي مغاربه ومن حقهم. طيب، بعد الزياره ديالك لمدينه الداخله، شنو هي الرساله اللي تكدي تقدميها للمستثمرين المغاربه والاجانب اللي عندهم رغبه في اكتشاف فرص الاستثمار بمدينه الداخله؟
1: كنبغي زعما اي مستثمر سواء اجنبي سواء من الجاليه، سورتو الجاليه المغربيه المقيمه بالخارج سواء مغاربه، يعني يديروا المبادره ويمشيوا المدينه الداخله، راه فيها فرص للعمل وفرص للاستثمار بزاف مزيان، ويخدموا معاهم الناس، ودوك الناس زعما ضيفين معقولين، ناس متعاونين. هادشي بغيت نقول.
2: طيب،
1: فرص كثيره
2: أستاذة ليلى، ما سخيناش بالحديث معك، إلا عندك شي كلمة نختم بها هذا الحوار الجميل معك، وكنحيي المبادرات ديال المرصد طبعا من خلالكو الناس اللي كيشتغلوا معك طبعا كفريق. نعم،
1: نبغي نشكرك أستاذ على هذه الاستضافة وعلى إذاعة الجهوية المدينة الداخلة، ونبغي نشكر جميع المنخرطين والأعضاء ديال المرصد على التعاون ديالهم الدائم. كما قلت لك راه حنا ما عمرنا خدينا لا شي دعم لا والو، مبادرات فردية ذاتية هي باش كنديروا هذا منابع من حبنا للوطن.
2: بارك الله عليك. إذن الأستاذة ليلى خباز، في ختام هذا اللقاء لا يسعني إلا أنني أتقدم لك بجزيل الشكر على أولا تلبيتك الدعوة وعلى كل ما تقسمتي مع مستمعاتنا من معطيات وأفكار حول العمل الجمعوي وقضايا أيضا مغاربة العالم والموروث الثقافي والمؤهلات اللي شرتي لها اللي كتسخر بها مدينة الداخلة والأقاليم الجنوبية للمملكة وفرص الاستثمار والتنمية بها. وكيف لاحظوا المستمعين والمستمعات، هذا اللقاء معك عبر الهاتف هو مناسبة للتعريف بمبادرات كتحمل في جوهرها معنى التواصل والتعريف بمؤهلات المملكة المغربية، وحرصت على ربط الجسور بين مغاربة العالم ووطنهم الأصلي والمساهمة في إبراز مؤهلات جهة المملكة. شكرا لك أستاذة ليلى، وشكرا لمستمعتنا ومستمعينا على حسن المتابعة، وإلى لقاء جديد عبر أثير إذاعة المملكة المغربية من الداخلة. دمتم أوفياء للإذاعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع الشباب، برنامج يعنى بقضايا الشباب وإبراز طاقاتهم ومواهبهم.
3: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
4: محمد ما كان صاحبك هاي
5: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه عول على قهيو من تحت الطبلة.
4: كيفاش ما فهمتش؟
5: هاد المسؤول ديال هاد المصلحة طلب مني الرشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
6: ايوا انت شنو درتي؟
5: وفي النظرية ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
4: بلاتي يا خويا دابا انت علاش تعطي هاد الرشوة هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك. ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خذوا حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوة.
5: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية الا بلغت.
4: لا ما تخافش حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسرية تامة ومن الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
5: ايوا
4: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعة. ايوا عيط على هاد النمرة. طيب 05 37 71 88 88. ربي معك.
7: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: الحمد لله صحيح. اش درتي في القضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب ورقتها ومشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
4: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
3: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
4: إعلان يعلنه رئيس المجلس الجماعي لجامعة قليبة الفولة عن تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية برسم سنة 2026 بالأسلاك الإدارية التالية: سلك مساعد تقني الدرجة الأولى بتاريخ 25 أكتوبر 2026.
5: اكتشفوا SNET News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNET News. SNET News، الخبر اليقين من المصدر.
4: المجلس العلمي لوادي الذهب بتنسيق مع إذاعة الداخل الجهوية يقدم برنامج بسيرته تستقيم الحياة. سلسلة حلقات إذاعية تعنى بالسيرة النبوية العطرة بمناسبة مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة ضمن برنامج بسيرته صلى الله عليه وسلم تستقيم الحياة، في إطار رسالة الملكية السامية بمناسبة مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم. نأخذكم اليوم في رحلة تاريخية عظيمة نعيش تفاصيلها لحظة بلحظة، إنها رحلة الهجرة النبوية، وتحديدا وقائع نزول النبي صلى الله عليه وسلم بقباء. فبعد أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة مهاجرا بأمر الله رفقة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وسلك طريقا غير مألوف، ومكث في غار ثور 3 أيام، ثم تابع المسير في رحلة مليئة بالمخاطر، حتى اقترب النبي صلى الله عليه وسلم من مشارف يثرب، وكان ذلك يوم الاثنين. كان أهل المدينة يخرجون كل صباح ينتظرون قدوم النبي صلى الله عليه وسلم بشوق عظيم، فإذا اشتد الحر عادوا. وفي يوم الوصول رآه رجل من اليهود فصاح: يا معشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرون. فخرج الناس يكبرون ويفرحون، واستقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم أحسن استقبال. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم منطقة قباء، نزل في بيت كلثوم بن الهدم رضي الله عنه، وكان يجلس لاستقبال الناس في بيت سعد بن خيثم رضي الله عنه. فاجتمع الصحابة حوله، وبدأت معالم المجتمع الإسلامي تتشكل. كان أول عمل قام به النبي صلى الله عليه وسلم هو بناء مسجد قباء، أول مسجد في الإسلام، وهو المسجد الذي وصفه الله تعالى في سورة التوبة فقال: لمسجد نسس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه. أقام النبي صلى الله عليه وسلم في قباء أياما قليلة، وخلال هذه الفترة استقبل أهل المدينة، وتقوت الروابط بين المهاجرين والأنصار، ومن ثم بدأ تنظيم المجتمع الجديد. وفي يوم الجمعة خرج النبي صلى الله عليه وسلم نحو المدينة، فصلى أول جمعة في بني سالم بن عوف، وركب صلى الله عليه وسلم راحلته، وكان الناس يطلبون أن ينزل عندهم، فقال: دعوها فإنها مأمورة. فصارت الناقة حتى بلغت المكان الذي بني فيه المسجد النبوي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ها هنا المنزل إن شاء الله. وهكذا كان نزول النبي صلى الله عليه وسلم.

وادي الذهب بتنسيق مع إذاعة الداخل الجهوية يقدم برنامج بسيرته تستقيم الحياة. سلسلة حلقات الإذاعية تعنى بالسيرة النبوية العطرة بمناسبة مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم.

برجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.

الشاشة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.

0: إذاعة الدخلة أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الدخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إعلان يعلنه رئيس المجلس الجماعي لجامعة قليبات الفولة عن تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية برسم سنة 2026 بالأسلاك الإدارية التالية: سلك مساعد تقني الدرجة الأولى بتاريخ 25 أكتوبر 2026.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخلة.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
3: عن قرب برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين. في تنشيط هذه الحلقة أحمد العهدي مشرفا على البرمجة والإنتاج النا الهاشمي، وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج أيوب حلمان. مستمعاتنا ومستمعين في كل مكان، طابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة. نلتقي بكم اليوم طبعا ونحن جد سعداء في حلقة خاصة لهن سلط فيها الضوء على صرح جامعي جديد كيوسع العرض الجامعي بجهة الداخلة وادي الذهب، بوابة المغرب نحو عمق الإفريقي. وأكيد هذا الصرح الجامعي المهم جدا لكي يستشرف المستقبل له يفتح أمام شباب وشابات الأقاليم الجنوبية للمملكة آفاق لهي واعدة في مجالات التكنولوجيا والابتكار ومهن المستقبل.

0: الحديث هنا مستمعينا الأعزاء يخص المدرسة الوطنية للتكنولوجيات المتقدمة بالداخلة لمعروفة اختصارا أو اختزالا انت داخلة، وهي تابعة جامعة ابن زهر بأكادير، مؤسسة عمومية للتعليم العالي من الجيل الجديد، وأسطر تحت هذا المفهوم 4 ديال الأسطر من الجيل الجديد اللي كتراهن على التكوين المتطور والبحث العلمي وعلى جعل جهتنا ما شاء الله جهة داخل وادي الذهب إقليميها وادي الذهب وأوسرن فضاء للتكوين والابتكار وقطب وطني وإفريقي في تخصصات تكنولوجيا الحديثة. ويكننا نقترب أكثر من هذه المؤسسة ونتعرفوا على شنهي أهدافها تخصصاتها أفاق التكوين بها، أنا جيت سعيد أنني استضف مشكورا في هذه الحلقة الدكتور يوسف مرزاق اللي هو متخصص في الأمن المعلوماتي حاليا ما شاء الله عليه، وأستاذ جامعي للغة البرمجة في المدرسة الوطنية للتكنولوجيا المتقدمة، وهو إطار بالمجلس الجهوي. كنشكره على تلبيته الدعوة ونرحبه به عبر أثير إذاعة الداخلة الجهوية. الدكتور يوسف أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: شكرا أخي أحمد، شكرا للمستمعين ومستمعات الأوفياء لهذه الإذاعة العزيزة للقلب ديالنا. معكم الدكتور يوسف مرزاق، دكتور في الأمن المعلوماتي وأستاذ المدرسة الوطنية للتكنولوجيا المتقدمة لينطا. هذه المدرسة اللي غادي تكون إضافة نوعية وإضافة ناقلة للمدينة والمنطقة وجسر نحو إفريقيا.
0: وهذا الشيء علاش استضفناك، لأن أنت مؤهل أكثر أنك تقرب المستمعين من هذا الصرح الجامعي اللي أكيد هو مفخرة لجهتنا والأقاليم الجنوبية بشكل عام. بداية دكتور يوسف، وياك أننا نوضع مستمعاتنا ومستمعينا في الصورة، شنو هي المدرسة الوطنية للتكنولوجيات المتقدمة بالداخلة؟ نبغي تعرف شنو هي الرؤية اللي قامت عليها هذه المؤسسة الجامعية الجديدة.
1: المدرسة الوطنية للتكنولوجيات المتقدمة هي مدرسة عمومية تابعة لجامعة ابن الزهر، تم إحداثها مؤخرا وتم انطلاق الفعلي للدروس البيداغوجية في هذه السنة 2026-2027. هذه المدرسة هي رؤية استراتيجية مهمة، كما تعلمون صاحب الجلالة نصره الله أعطى أولوية خاصة الأقاليم الجنوبية، كما الداخلة ومنطقة الداخلة بوابة اقتصادية لإفريقيا، ستكون كذلك بوابة علمية وفي المجال العلمي والابتكار.
0: صحيح، وغادي تجعل مدينة الداخلة عاصمة جهة الداخلة وادي الذهب قبلة جامعية. طيب إذا من خلال كلامك دكتور يوسف، إذا نحن أمام مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي اللي كتنتمي كيف شرنا، وهذا ماشي غير اللي احنا هكاك مجانا، الجيل الجديد من المدارس والمعاهد المتخصصة. ندور منك دكتور يوسف، شنو اللي كيميز هذا النموذج الجديد من التكوين الجامعي؟
1: سؤال مهم سي أحمد، وبطبيعة الحال هاد المدرسة هذه تتعتمد على بيداغوجيات حديثة، ومن أهم هذه البيداغوجيات اللي تمكن الطلبة والخريجين مهندسين المستقبل أنهم يتعلموا بطريقة ديال learning by doing apprendre en appliquant، ستادير أن هذا الطالب تدخل المؤسسة وتتعلم ماشي بالطريقة الكلاسيكية
0: التقليدية،
1: تتعلم بالتطبيق والممارسة الفعلية باش يسقل دوك المواهب ديالو ولي كومبيتونس ديالو في عدة تخصصات.
0: يعني يتعلم بالممارسة.
1: وكذلك باغ بروجي بيداغوجي
0: بالمشروع.
1: هاد المشاريع ما تنجيبوهاش عشوائيا ولا اليطوار. المؤسسة عندها علاقات، غتكون عندها علاقات مباشرة مع الفاعلين الاقتصاديين، سواء في الصناعة ديال الأسماك ولا في الفلاحة ولا في الطاقة المتجددة ولا في الميناء اللي غادي يكون ميناء الأطلسي الكبير. دونك تيكون عندهم دي مشاكل، تعطوها لنا على شكل مشاريع والطلبة ديالنا
0: تشتغلوا
1: عليهم. فوالا، وهذا

0: الانجليزيه وحتى في هذه المواد الاساسيه تمشوا بنفس الطريقه، ماشي تنديروا بالطريقه من بعد تدخل السيكل ديال انجينير تقرا فيه 3 سنين هي 5 سنين تتخرج مهندس، وعندنا عده شعب وعده ديفيليا.
1: ودابا عندنا هذا العام اول فوج،
0: هذا اول فوج اللي كاين هذا العام.
1: شحال العدد ديالهم؟
0: حوالي 60 طالب من مختلف ربوع المملكه، وغتضاف عليهم واحد المجموعه ديال الطلبه الافارقه.
1: اذا ولا عندها حتى بعد افريقي.
0: بعد افريقي هذا هو علاش قلنا غادي يكون بوابه للطلبه الافارقه يدرسوا هذه التكنولوجيا المتقدمة باش يفيدوا بها البلدان ديالهم، وكذلك المغاربة يكون عندهم احتكاك مع عنصر خارجي.
1: إذا حسب كلامك دكتور يوسف، المدرسة ما جات فقط أنها تقدم تكوين أكاديمي، وإنما كترتبط أيضا بالتنمية والبحث العلمي. وهنا عندي لك سؤال، كيفاش تقد تساهم هاد انت داخل هاد المؤسسه الجامعيه في مواكبه التحولات الاقتصاديه والتنمويه اللي كتعرفها جهتنا جهه الداخل وادي الذهب؟
0: بطبيعه الحال كما تتعلمون جميعا جهه الداخل عرفت واحد الطفره اقتصاديه كبرى، وعندها مشاريع كبيره منها الطاقه الريحيه في الطاقات المتجددة، منها ميناء الأطلسي الكبير اللي غادي يكون واحد البوابة كبيرة ديال اللوجيستيك تربط بين إفريقيا ودول العالم، وكذلك المشاريع الكبرى الفلاحية. دونك وكاين تاني المشاريع اللي هي ديال الصناعة البحرية. دونك هاد هاد هاد هاد المشاريع كلها خاصة كفاءات محلية باش
1: تضمن اطر قاره.
0: الاشكاليه الكبيره اللي تلقاو في الداخل هو الكفاءات ما تبغيش تجلس في المدينه. اذا لك كونتي واحد مجموعه
1: يكون واحد الهدر من
0: نعم، لكن واحد الطالب اللي تكون في واحد المدينه ولفها ولقى فيها فرصه باش يشتغل وراه غادي يبقى. وابناء المنطقه تما نفس الشيء، لان بزاف ديال الوليدات اللي هما متفوقين تيضطروا انهم يمشيو يقراو في الداخل، وربما تيقدر يشتغل تما مابقاش يرجع. هنا دابا هاد المدرسه غتحل هاد المشكل. مهندسين غيتخرجوا عندنا، كان عندنا خصائص كبير في الطلبه المهندسين اللي هما عندهم قدرات عاليه في تسيير هاد المشاريع. دونك المدرسه جات كمكمله وكركيزه اساسيه باش مواكبه هاد المشاريع ولا خلق فرص دي ستار اب. دونك يقدر الطالب ولا المهندس اللي غيتخرج يقدر يدير اونتربريز ديالو صغيره ستار اب
1: ويشغل
0: معاه، لانه اما يكون مسير ديال المقاوله او مطور في واحد المقاوله او مراقب في واحد المقاوله. يعني كاينين بزاف ديال وعندنا فرص الشغل كثير الحمد لله، خاص غير الوليدات يقراو.
1: صافي. طيب بالنسبه للتكوين، اشنو هي ابرز المجالات والتخصصات اللي كترتكز عليها المدرسه خصوصا في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والانظمه الرقميه والامنيه؟ يعني هذه مجالات حديثه اليوم.
0: هاد بالنسبه لهاد التكوينات اللي هي اصبحت ضروره ملحه، ولهذا تم اختيارها بواحد الشكل دقيق. ودابا لمواكبه هاد التطور اللي تتعرفوا دول العالم كامله، الاي اي او الذكاء الاصطناعي اصبح واحد اوبليغاسيون، يعني خاص
1: ضروره.
0: لانه بالذكاء الاصطناعي ولينا قادرين نحلوا بزاف
1: تاع جميع المجالات
0: لا سواء الطبيه ولا.
1: وبعدا كنهنيك الدكتور يوسف، اسمح لي نسيت انك حصلتي مؤخرا على الدكتوراه، فاش من مجال
0: الامن المعلوماتي.
1: ما شاء الله.
0: الامن المعلوماتي. ولذلك هذه الرؤيه ديال الاستراتيجيه انهم خلقنا هاد الشعب اللي هي شعب حديثه كالامن المعلوماتي، الذكاء الاصطناعي في عده مجالات، في الطب، في البيوميديكال، في الفلاحه، في الصناعه، في جميع المجالات. كذلك الطاقات المتجدده، نشوفوا ان الجهه الداخله مقبله على على
1: مشاريع وعندها مؤهلات
0: كاين الجرين اوي، داك الاخضر سميتو هو، وكاين
1: مخطط الفلاحي الاخضر،
0: مخطط الفلاحي، وكاين الطاقه الهيدروجينيه، وكاين الطاقه الريحيه، وكاين تحليه مياه البحر. دونك هادو كلهم مشاريع كبرى تستلزم تكوينات في هذا المجال.

0: بالنسبة لهاد الشعاب كاملين راهم غادي يكونوا إضافة نوعية ويرفعوا من مكانة الجهة الداخلة وفرق
1: الجهة. جميل، وهذا بصراحة كيفرح بشرى طيبة على جهتنا. طيب دكتور يوسف، كما هو معلوم وانت أدرى مني، هذا الذكاء الاصطناعي أكيد أصبح اليوم من أهم محركات تحول التكنولوجي في العالم. كيفاش كتشوفوا أهمية تكوين طلبة جهة الداخلة ودي ذاب وأكيد دي الأقاليم الأخرى وحتى الطلبة الأفارقة في هذا المجال تحديدا؟
0: هذا المجال باش نواكبوا التقدم ديال الدول المتقدمة ونكونوا تحنا بحالهم، راه هذه رؤية استراتيجية خاصنا تحنا نواكبوا التكوين ديال الاي اي والذكاء الاصطناعي. الطالب ماشي غياخد الذكاء بالطريقة التقليدية، الطالب مطلوب منه هو يستعان بالذكاء لإيجاد حلول لمشاكل اللي تتعاني منها المقاولة، يعني عن طريق الذكاء الاصطناعي. ملي تعطيه واحد لي دوني وواحد التحليل، لان الذكاء الاصطناعي تعتمد على واحد التعلم اوتوماتيكي، هو تعطيه واحد البيانات كثيره وتطبق عليه واحد الالغوريتم وتعطيك هو تي بريديكسيون، تعطيك تنبؤات وتعطيك حلول وتقول لك كيفاش تحلهم. احنا الطالب خاصو يميتريزي هاد لي زوتي ديال الاي اي، يعني ماشي غير يخدم بهم، خاصو يميتريزيهم ويعرف كيفاش يطبقهم. دونك واللي اصبحت ضروره مليحه للطلبه المغاربه ولا الطلبه الافارقه باش نواكبوا هذا التطور التكنولوجي على الصعيد العالمي.
1: طيب اكيد ان نبغي نعرف هذا الروبوتات والانظمه الرقميه شنو هي الافاق المهنيه اللي تقد انها تفتحها هذه التخصصات امام الطلبه.
0: هذا سؤال اللي جميع الطلبه تيتسالوا عنه، خصوصا فاش تيدخلوا في السنه الاولى تيقولك اكوا الساغ علاش غندير انا هاد الفورماسيون. دونك بطبيعه الحال الجواب راه بسيط. دونك المهندس ملي غيتخرج من عندنا غادي يكون قادر على حل مشاكل ديال هاد الشركات، غيكون قادر بناء على هاد التكوين اللي دار يدير شركة ديالو في التكنولوجيات المتقدمة، سواء في اللوجيستيك سواء في الفلاحة الذكية. دابا الفلاحة حتى هي ولات تعتمد مش على الطرق التقليدية، ولات تعتمد على أنظمة ديال الرقمنة وعلى أنظمة الذكاء، لا في السقي ولا في المواد اللي تيديفوها الأسمدة وكذا، ولا وقتاش خاصهم كل شيء ولا في الأورديناتور، يعني ممكن يتبع العملية كلها. هاد العملية تخليه يوفر ديال العاملة، يوفر تكلفة، يوفر من المياه، ميكونش عندنا الهدر ديال ديال ديال ديال المياه السقي، لانه ملي تدير ذوك لي كابتور تعطيك وقتاش تقدر واش تسقي ولا ما تسقيش. يعني بزاف ديال الحوايج غادي يوفر عندنا هاد الكفاءات اللي غياخذوا الطلبة ديالنا. وكاين حتى اللوجيستيك حتى هو بالنسبه للموانئ حتى هي ولات ذكيه، صحيح
1: مطلوب
0: ولات تسير بواحد الطريقه ذكيه، ما بقاش الطريقه التقليديه. دونك الطلبه عندهم افاق كبيره. انا تنصح الوليدات تنقول لهم غير قراو، خصوصا ابناء المنطقه راه كل شيء قدامكم.
1: هذا هو صحيح،
0: خاص غير الوليدات يقراو. الاشكاليه هو ملي ما تيكونش الطالب موتيفي ما باغيش يقرا وتضيع عليه فرصه، عنده كل شيء في المدينه. دابا الداخل الحمد لله فيها تقريبا جميع التكوينات العلميه
1: تماما
0: واللي مطلوبه في السوق الشغل. خاص غير الطالب يكون عنده
1: هذاك الاهتمام والمثابره
0: وهذا تيكون الدور ديال الاسره وديال المجتمع.
1: الحمد لله ومعه والديه واهله. طيب سيس، اظن هناك ايضا واحد الاهتمام وانت ادرى بحكم تخصصك اصلا بالانظمه الامنيه والتكنولوجيات اللي هي مرتبطه بها. كيفاش نقدوا بهذا النوع من التكوين اننا نخلقوا واحد استجابه او تلبيه الطلبات والحاجيات ديال سوق الشغل والمؤسسات في المستقبل؟
0: فعلا دابا الامن المعلوماتي اللي ولا واحد ضروره مليحه بالنسبه للدوله المغربيه وجميع الدول، كما تعلمون مؤخرا ولاو هاد الهجمات السيبريانيه
1: صحيح، والاختراقات
0: وسرقه المعلومات ولات تشكل واحد الخطر
1: كبير، تهدد
0: تهدد امن اجتماعي للدول. وبالتالي المملكة المغربية توجهت في هذه السنوات الأخيرة على إنشاء عدة تكوينات في الأمن المعلوماتي، وبطبيعة الحال ما دام هذا كاين خصص كبير حتى جهة الداخلة والذهب غادي يديروا فيها واحد السيكل ديال التخرج ديال المهندسين اللي عندهم مختصين في الأمن المعلوماتي وحماية المعلومات الشخصية والعمومية. دونك راه ضرورة مليحة من أجل التحكم في المعلومات سواء الشخصية ولا الإدارية. دونك
1: هو هذا مطلب
0: مطلب دولي ومطلب ديال الدولة واستراتيجية كبرى
1: من أجل خلق واحد الأمن. طيب، من الأهداف المعلنة أن هذه المؤسسة الجامعية تساهم في جعل منطقتنا جهة الداخلة وادي دهب قطب وطني وإفريقي للتكوين في المهن اللي هي كنسميوها مهن المستقبل. كيفاش نقدو تم الترجمة ديال هذا الطموح على أرض الواقع؟ لأن هذا مطلب أو مطمح أو حلم اللي هو مشروع ومطلوب.
0: فعلا هذا الحلم الحمد لله الآن بدينا فيه، وماشي غير بقى غير على حبيس الأوراق. أولا المملكة دارت واحد غدير واحد الاتفاقيات وغادي نبداو من هذه السنة باش نجيبوا الطلبة الأفارقة. دونك الداخلة هي بوابة ديال إفريقيا في الناحية الاقتصادية، وغتكون كذلك بوابة الناحية العلمية أيضا. وهاد الطلبة اللي غادي يقراو عندنا هنا في الداخل غادي يكونوا هما واحد دي ميساجري، يعني هما غادي يديو واحد الصوره على الداخل انها ما بقاتش تنصدروا لهم غير البطاطا والمواد الغذائيه، تنصدروا لهم حتى العين. وهذا غادي يعطي واحد غادي يكبر المغرب في اعين افارقه.
1: صح، وغادي يخدم حتى السياحه العلميه لان
0: مؤتمرات
1: تماما
0: لانه غادي يكون واحد من بعد غادي غيدير واحد المختبرات العلمية اللي غيكون نواة ديال ابتكارات علمية اللي غادي يأطروا هالطلبة وهاد الشركات الصغار باش يديروا المشاريع ديالهم ويحولوا هذوك الأفكار إلى ابتكارات. دونك
1: إذن هذا كيجرني لسؤال مهم مزيان أنك فكرتيني فيه، واش كانت تحدثوا فقط عن تكوين الطلبة أم أن هذه المؤسسة الجامعية العلمية لهي تكون واحد الفضاء ديال البحث العلمي والابتكار واحتضان المشاريع ولمال الأفكار الجديدة؟
0: فعلا من بين الأهداف المسطرة في المدرسة واللي محطوطة بغمي ليكون ليل هو احتضان الشباب ودعمهم وتطوير الافكار ديالهم سواء يكونوا مشاريع او شركات ديال التكنولوجيا العاليه. دونك كما تعلمون جميع الشركات الكبرى اللي تشوفوا دابا عالميا راه كانوا طلبه، بحال مارك ديال الفيسبوك راه كان غير تيقرا تحت لهاد الفكره ديال الفيسبوك وداروا دابا راه ولا ملياردير. نفس الشيء بالنسبه لجوجل ونفس الشيء بالنسبه لمايكروسوفت، كلهم كانوا غير طلبه وخرجوا من المختبرات العلمية وبلوروا هذيك الفكرة ديالهم وخدموا عليها ولو دابا تبارك الله عندهم.
1: أكيد هذا الحديث معك دكتور يوسف له يكون فتح الشهية ديال الأوصال، لأن فعلا هذه مؤسسة اللي أكيد غيكون تنافس شريف بين الأوصال من أجل أنهم يحظوا بالقبول. أشن هي الشروط وكيفاش كيتم التسجيل؟ مزيان شي معلومات يعرفوا هادو اللي جايين.
0: بالنسبة لهذه المدرسة بحال المدارس ذات الاستقطاب المحدود وهي مدرسة وطنية، يعني عندها تدخلوا لها الوليدات من جميع ربع المملكة ماشي فقط جهة الداخلية.
1: بمعنى كيتم التسجيل عبر الانترنت،
0: تسجلوا اولا دي بري انسكريبشن عن طريق البوابة. خاصهم يدخلوا المعلومات ديالهم الصحيحة بشكل دقيق ودخلوا بيان نقاط ديال البكالوريا والامتحان الجهوي والوطني. والمرحلة الثانية تتكون لا بري سيليكسيون، تختاروا الطلبة المتميزين وتدوزوا واحد الكونكور تيست إكري. تدوز من بعد داك التيست إكري تخرج لا ليست فينال. دونك تقريبا دابا الطلبة اللي كاينين راهم ليليت زعما الطلبة
1: الصفوة ديال
0: الطلبة ديال لأنه يتخرج مهندس خاصو يكون
1: صحيح.
0: وهاد المدرسة تتستقطب التلاميذ ديال البكالوريا علوم رياضية أو بي سيونس فيزيك سيونس ناتوريل وكذلك شعب التقنية إلكتريك وميكانيك والبكالوريا المهنية، يعني كل ما هو علمي عنده الحظ وعنده ممكن يولج لهذه المدرسة.
1: وعادة التسجيل كيبدا مورا
0: تيكون هاد السنة كان مورا البكالوريا، ولكن السنة الجاية غيكون بحال بحال قبل
1: قبل كما جاري بيلا
0: كما جميع المدارس اللي ذات استقطاب محدود.
1: طيب الحديث عن هذه المؤسسة أكيد هو أيضا حديث مرتبط بالاستثمار، وكنعرفوا أن إنجاز هذا المشروع ترصد له غلاف مالي إجمالي كيبلغ 100 مليون درهم من ضمنه 20 مليون درهم مساهمة من المجلس الإقليمي
0: المجلس الجهوي
1: عفوا إذا نصحح إذا المجلس الجهوي، فتحية له على هذا الالتفاتة. أش كيعني الدكتور يوسف هذا الاستثمار بالنسبة لمستقبل التعليم العالي والتكوين التكنولوجي بالداخل؟
0: هذا المبلغ ديال 100 مليون درهم ماشي مبلغ اللي هو بسيط، مبلغ ضخم. هذا تعني الأهمية القصوى والكبرى لهذا المؤسسة اللي غادي تكون، ودونك باش تكون من الطراز العالي لا من ناحية البنية التحتية ديالها ولا من ناحية القاعات ولا من ناحية المختبرات. وتتعرفوا أن التكاليف ديال المختبرات العلمية تكون تكاليف عندها باهظة، دونك وهذا الغلاف ما ترصدش بشكل عشوائي بعد هو دراسة. دونك كبداية المجلس الجهوي ساهم بحوالي 20 مليون درهم، ورئاسة الجامعة تساهم واحد 30 باش تبنى، ومن بعد كاين واحد 50 أخرى ديال لاميناجمون ديال لابو لي لابو تا هما تياخذوا التجهيز ديالهم مبالغ كبيرة. هادشي اشنو تعني؟ تعني ان الطلبة غادي تكون عندهم واحد البيئة علمية مختبرات عالمية اللي يقدر يقرا فيها ويبدع فيها ويبتكر فيها، يعني غنوفروا له كل شيء. وهذه رؤية استراتيجية ديال صاحب جلالة الملك محمد السادس للتبلورات على أرض الواقع، باش نكونوا صريحين.
1: طيب أكيد أن تدبير هذا المشروع مفوض، وغادي تصح لي السي دكتور يوسف، لشركة التنمية المحلية الداخلة للتنمية والتأهيل. كيفاش كتقراو أهمية هذا النموذج في إنجاز المشاريع الجامعية والتنموية الكبرى؟
0: بطبيعة الحال من أجل التسريع من وتيرة ديال البناء تم تكليف هذه الشركة الجهوية، دونك اللي هي عندها المساطر ديالها سريعة وتتأيبي تلك البيروقراطية اللي بينا بقينا لاجينا نتبعوا الطريقة القديمة
1: غادي نعطل المشروع.
0: فوالا خصوصا دابا حنا بدينا تندرسوا في واحد المكان اللي هو بروفيزوار ماشي
1: مؤقتا
0: من أجل تسريع هذه الوتيرة ديال البناء ارتأى المجلس تاع الرئاسة ديال الجامعة مع المجلس الجهوي باش يكلفوا هذه الشركة اللي هي تتقوم باش عارف تركا راكم شفتوا المنجزات ديالها في ظرف 6 شهور عام المدينة كلها
1: تماما تغير الوجه
0: للمدينة. نشكروا السيد الوالي على هاد الشركة اللي ولات تتسرع هاد المشاريع التنموية اللي خاصة المدينة إن شاء الله.
1: صحيح وبان الأثر ديالها،
0: بان الأثر. ونفس الشيء حتى بالنسبة للمدرسة غادي يبان واحد الشكل الهندسي ديالها راه مثير.
1: إذا غادي تكون قيمة عمرانية وعلمية إضافية نوعية
0: جميل المدينة والجهة ديالنا.
1: ما سخيناش بالحديث معك سيوس، تفوح منه رائحة البحث العلمي والابتكار وهي تستشرف المستقبل. ما كرهتي لعدت كلمة ختامية لهذا اللقاء المفيد معك الدكتور يوسف، اشن هي رسالتكم الشباب ديال جهتنا والأقاليم الجنوبية بشكل العام اللي كيفكروا اليوم في اختيار واحد المسار دراسي جامعي كيرتبط بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ومهن المستقبل؟
0: أولا نشكرك أخي أحمد على هذه الاستضافة وعلى هذا الحوار اللي ما سخيناش به. تنبغي نوجه واحد رسالة خاصة للطلبة ديال المدينة الداخلة وجهة الداخلة، ورسالة عامة لجميع الطلبة المغاربة وكذلك الأفارقة. بالنسبة للطلبة الداخلة الأبواب مفتوحة لكم، ما عليكم إلا تدرسوا وتبحثوا فجميع الاعذار اللي كانت سابقه راه ما بقاتش، كل شيء ولا قريب لكم، خاص غير شويه الجديه وشويه المثابره والاستمراريه، راه المستقبل كله
1: صحيح.
0: امامكم.
1: والاساتذه راهن اشارتهم
0: الاساتذه،
1: انهم
0: انا
1: يشتغلوا.
0: اول
1: صحيح.
0: استاذ اللي دائما
1: كنت ترى
0: الابواب
1: ما شاء الله عليك عتي ولد المنطقه.
0: ديما الابواب ديالي مفتوحه، وديما عزيز عليا، وسيت اون باسيون نعاون الطلبه ونعاون ابناء المنطقه باش يكون عندهم واحد التكوين في المستوى، ونحلوا لهم المشاكل. بعض المرات تكون عندهم غير مشكل بسيط، لا حليتي ليه،
1: صحيح.
0: راك تتنقدوا.
1: كيكون داك التواصل عن
0: التواصل
1: قرب جميل.
0: يعني تكون واحد التواصل شحال واحد تكون خاصه غير كلمه
1: صحيح.
0: نصيحه تتبدل له حياته كامله.
1: تماما
0: فعلا.
1: صحيح. اذا شكرا جزيلا لك دكتور يوسف على هذه الاضاءات القيمه، وعلى التقديم ديالك اللي ما شاء الله حتى طريقه باش كتوصل الافكار، كتجعل المستمعين على مختلف مستوياتهم انهم يحسوا بالقيمه ديال هذه المؤسسه. بصراحه هذه طريقه بيداغوجيه مماطيه لاي كان. اذا كنشكرك على كل ما تفضلت به بالتعريف بهذه المدرسه الوطنيه للتكنولوجيات المتقدمه بالداخل المعروفه اختزالا واختصارا انت الداخلة. اذا مستمعاتنا مستمعينا الكرام، اكيد ان الاستثمار في المعرفه العلميه هو استثمار في المستقبل، وان التكنولوجيات الحديثه لم تعد ترفا اكاديميا، بل اصبحت رافعه اساسيه للتنميه وصناعه الثروه وخلق فرص الشغل. ومن الداخل كتفتح هذه المؤسسه الجامعيه الجديده نافذه واسعه امام شباب وشابات الاقاليم الجنوبيه وباقي الاقاليم الاخرى وحتى داخل افريقيا، للانخراط في عالم الذكاء الاصطناعي والروبوتات والأنظمة الرقمية والأمنية، والمساهمة كيف شر الدكتور يوسف في بناء اقتصاد المعرفة بالشكل اللي كينسجم مع طموح جعل منطقة ناجية الدخلة وادي الذهب قطبا وطنيا وإفريقيا في مهن المستقبل. إذا إلى هنا مستمعاتنا مستمعين الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة الخاصة. شكرا لكم على حسن المتابعة، وموعدنا يتجدد في حلقات قادمة بإذن الله من إذاعة المملكة المغربية في الداخلة. لكم تحية خالصة وإلى اللقاء. عن قرب برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين.
2: توجا اول منصه للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم احسن ما كاين في الافلام المسلسلات والسلسلات الوثائقيه 100% مغربيه. حمل من الان تطبيق فرجه على اب ستور وبلاي ستور. فرجه احسن فرجه.

جينا هذا في صبي.

ከተንዴ ለግለብ ያጋጥመኝ ነው ኮይንት ነው።

Ah, ya, ya, ya, ya.

الله وين هو جنبي يا حبه

كوزا، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.